ليلنا صبر وأسوى كنت غني حولنا وشيران سابح

0: الجيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.

0: تسمعونا على www.rmfm.net عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك ديما معاك. تسمعونا على www.rmfm.net.

تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 تسمعونا على 3W RMFM.net.

0: تنجم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: أنوار السماء.

0: مأنات أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
1: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. مرحبا بكم مستمعين الكرام، مستمع الأرمفام، في حلقة متجددة من برنامجكم أنوار الصباح. هذا البرنامج المبارك الذي يجول بكم بين الهدي النبوي من أحاديث رسولنا صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم والأذكار والأناشيد والمجالس العلمية المليئة بالكلام النافع في أجواء ملؤها السكينة والسلام. نسأل الله أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا وأن يبارك لنا في أوقاتنا. والآن نترككم مع تلاوة مباركة من كتاب الله سبحانه وتعالى.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين.

0: صدق الله العظيم.
1: أنوار الصباح، نور وإيمان
2: مستمعينا الكرام، مستمع الأرم فام، إن ورد القرآن يجعل قلوبنا مملوءة بذكر الله سبحانه، وليس أفضل من أن لا نجعل لهذا الذكر انقطاعا، فلنذهب إلى أذكار الصباح لنذكر رب الأرض والسماء، ونطلب منه القوة والمعونة والحفاظة والحماية. أترككم مع هذا الذكر العظيم المأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
3: الأذكار الواردة في اليوم والليلة مما يقال عند الصباح والمساء. عند الصباح يقول: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: الصباح. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: قل

0: من قالها ثلاث مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء. الصباح
1: أصبحنا و

0: بكم مستمعين الكرام، عدنا إليكم في فقرة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحديثه وحي من السماء نتعلم منه الهدي النبوي والأخلاق النبوية والوصايا الجامعة، فاسمعوا بانتباه وعوا ما يقوله صلى الله عليه وسلم لتحصل الإفادة وتكون لنا الاستقامة على أمر الله سبحانه.
1: وعن عبد الرحمن بن غنم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال قبل أن ينصرف ويثني رجليه من صلاة المغرب والصبح: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كتب الله له بكل واحدة 10 حسنات، ومحى عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكانت له حرزا من كل مكروه وحرزا من الشيطان الرجيم، ولم يحل للذنب أن يدركه إلا الشرك، وكان من أفضل الناس عملا إلا رجلا يفضله يقول أفضل مما قال. رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا شهر بن حوشب. وعبد الرحمن ابن غنم مختلف في صحبته، وقد روي هذا الحديث عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم. وروي عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بعد صلاة الفجر 3 مرات وبعد العصر 3 مرات: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، كفرت عنه ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه ابن السني في كتابه. وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. رواه البخاري والنسائي وابن ماجه، ولفظه قال: بكروا بالصلاة في يوم الغيم، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر متعمدا فقد حبط عمله. رواه أحمد بإسناد صحيح. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن أبي علي المصري قال: سافرنا مع عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه فحضرتنا الصلاة، فأردنا أن يتقدمنا فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أم قوما فإن أتم فله التمام ولهم التمام، وإن لم يتم فلهم التمام وعليه الإثم. رواه أحمد واللفظ له وأبو داود وابن ماجه والحاكم وصححه، وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما ولفظهما: من أما الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاة فله ولهم، ومن انتقص من ذلك شيئا فعليه ولا عليهم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أما قوما فليتق الله وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن، وإن أحسن كان له من الأجر مثل أجر من صلى خلفه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، وما كان من نقص فهو عليه. رواه الطبراني في الأوسط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. رواه البخاري وغيره. وابن حبان في صحيحه ولفظه: سيأتي أو سيكون أقوام يصلون الصلاة، فإن أتموا فلكم، وإن انتقصوا فعليهم ولكم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك، أراه قال يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه أحمد والترمذي وقال حديث حسن، ورواه الطبراني في الصغير والأوسط بإسناد لا بأس به. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية لمسلم: لو تعلمون ما في الصف المقدم لكانت قرعة. وعن أبي هريرة أيضا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وروي عن جماعة من الصحابة منهم ابن عباس وعمر ابن الخطاب وأنس ابن مالك. وعن العرباض ابن سارية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للصف المقدم ثلاثة وللثاني مرة. رواه ابن ماجه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. قالوا: يا رسول الله. وعلى الثاني قال: وعلى الثاني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، وحاذوا بين مناكبكم، ولينوا في أيدي إخوانكم، وسدوا الخلل، فإن الشيطان يدخل فيما بينكم بمنزلة الحذف، يعني أولاد الضأن الصغار. رواه أحمد بإسناد لا بأس به، والطبراني وغيره. وعن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول أو الصفوف الأول. رواه أحمد بإسناد جيد. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي ناحية الصف ويسوي بين صدور القوم ومناكبهم ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، إن الله وملائكته يصلون على الصف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سووا صفوفكم، فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. رواه البخاري ومسلم وابن ماجه وغيرهم. وفي رواية للبخاري: فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. ورواه أبو داود ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذف. رواه النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما نحو رواية أبي داود. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استووا تستوي قلوبكم، وتماسوا تزاحموا. قال شريح: تماسوا يعني تزاحموا أو في الصلاة. وقال غيره: تماسوا تواصلوا. رواه الطبراني في الأوسط. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فروجات الشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله. رواه أحمد وأبو داود. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. رواه أبو داود وابن ماجه بإسناد حسن. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه، فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. رواه مسلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الصف الأول مخافة أن يؤذي أحدا أضعف الله له أجر الصف الأول. رواه الطبراني في الأوسط. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الصف من ناحية إلى ناحية فيمسح مناكبنا أو صدورنا ويقول: لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان يقول: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: إن ميسرة المسجد قد تعطلت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمر ميسرة المسجد كتب له كفلان من الأجر. رواه ابن خزيمة وغيره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمر جانب المسجد الأيسر لقلة أهله فله أجران. رواه الطبراني في الكبير. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال لهم: تقدموا فأتموا بي، وليأتم بكم من بعدكم، لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله. رواه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسومن صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وفي رواية لهم خلا البخاري: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رآنا أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه مالك والبخاري واللفظ له. عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، وابن خزيمة في صحيحه، وأحمد ولفظه. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود فقال: إنهم لم يحسدون على شيء كما حسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن ولفظه قال: إن اليهود قد سئموا دينهم وهم قوم حسد، ولم يحسدوا المسلمين على أفضل من ثلاث: رد السلام، وإقامة الصفوف، وقولهم خلف إمامهم في المكتوبة آمين. وعن سمرة ابن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. رواه الطبراني في الكبير، ورواه مسلم وأبو داود والنسائي في حديث طويل عن أبي موسى الأشعري قال فيه: إذا صليتم فأقيموا صفوفكم، وليؤمكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم. وعن أبي مصبح المقرائي قال: كنا نجلس إلى أبي زهير النميري رضي الله عنه، وكان من الصحابة يحدث أحسن الحديث، فإذا دعا الرجل منا بدعاء قال: اختمه بآمين، فإن آمين مثل الطابع على الصحيفة. قال أبو زهير النميري: أخبركم عن ذلك، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نمشي، فأتينا على رجل قد ألح في المسألة، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم يستمع منه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوجب إن ختم. فقال رجل من القوم: بأي شيء يختم؟ فقال: بآمين، فإنه إن ختم بآمين فقد أوجب. فانصرف الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى الرجل فقال: اختم يا فلان بآمين وأبشر. رواه أبو داود. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ قال رجل من القوم: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من القائل كلمة كذا وكذا؟ فقال رجل من القوم: أنا يا رسول الله. فقال: عجبت لها، فتحت لها أبواب السماء. قال ابن عمر: فما تركتهن منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك. رواه مسلم. وعن رفاعة بن رافع الزرقي رضي الله عنه قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده. قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أنا. قال: رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. رواه مالك والبخاري وأبو داود والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاري ومسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما يخشى أحدكم إذا رفع رأسه من ركوع أو سجود قبل الإمام أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل الله صورته صورة حمار؟ رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد جيد، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يؤمن أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ ورواه في الكبير موقوفا على عبد الله بن مسعود بأسانيد أحدها جيد. ورواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولفظه: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس كلب؟ وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له. وعن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسرق الناس الذي يسرق صلاته. قيل: يا رسول الله، كيف يسرق صلاته؟ قال: لا يتم ركوعها ولا سجودها، وأبخل الناس من بخل بالسلام. رواه الطبراني في معاجمه 3 بإسناد جيد. وعن أبي عبد الله الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لا يتم ركوعه وينقر في سجوده وهو يصلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو مات هذا على حاله هذه مات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل الذي لا يتم ركوعه وينقر في سجوده مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. قال أبو صالح: قلت لأبي عبد الله: من حدث بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أمراء الأجناد، عمرو بن العاص وخالد بن الوليد وشرحبيل بن حسنة، سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني في الكبير وأبو يعلى بإسناد حسن وابن خزيمة في صحيحه. وعن بلال رضي الله عنه أنه أبصر رجلا لا يتم الركوع ولا السجود فقال: لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الطبراني ورواته ثقات. وروي عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن للصلاة المكتوبة عند الله وزنا، من انتقص منها شيئا حوسب به فيها على من انتقص. رواه الأصبهاني. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مصل إلا وملك عن يمينه وملك عن يساره، فإن أتمها عرجا بها، وإن لم يتمها ضربا بها على وجهه. رواه الأصبهاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في ناحية المسجد، فصلى ثم جاء فسلم عليه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم فقال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال في الثانية أو في التي تليها: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تستوي قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي رواية لأبي داود: فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك، وإن انتقصت من هذا فإنما انتقصته من صلاتك. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. رواه أبو داود والنسائي وابن حبان في صحيحه. وعن حريث بن قبيصة رضي الله عنه قال: قدمت المدينة وقلت: اللهم ارزقني جليسا صالحا. قال: فجلست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن يرزقني جليسا صالحا، فحدثني بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل الله أن ينفعني به. فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته قال الله تعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع يكمل به ما انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. رواه الترمذي وغيره. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم؟ فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وعن جابر ابن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم وأبو داود وابن ماجه. ولأبي داود: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد فرأى فيه ناسا يصلون رافعي أيديهم إلى السماء، فقال: لينتهين رجال يشخصون أبصارهم في الصلاة أو لا ترجع إليهم أبصارهم.
2: أنوار الصباح، أنوار الصباح، نور نور وإيمان وإيمان.
0: بعد هذه الفقرة المباركة والرائعة نترككم الآن مع فقرة إنشادية رائعة.

0: آخر ما ننهي به حلقتنا ولقاءنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام هو درس نستفيد منه ونتعلم، فاسمعوا بقلوبكم وأفئدتكم لهذه التوجيهات النبوية والدروس القيمة والعبر المستخلصة من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله وكل ما أثر عنه، وكذلك من كتاب الله سبحانه وتعالى. هذا الدرس المبارك الذي تقدمه لكم الأستاذة والمربية الفاضلة بشيرة المخنيني، فاسمعوا بقلوب واعية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الهادي لأنوارك. اللهم صلي على سيدنا محمد الجامع لأسرارك. اللهم صلي على سيدنا محمد الدال عليك الموصل إليك، صلاة ينفج بها كل ضيق وتعسير، وننال بها كل خير وتيسير، وتشفينا يا ربي من الأوجاع والأسقام، وتخلصنا من المخاوف والأوهام، وتحفظنا بها في اليقظة والمنام، وتنجينا من نوائب الدهر ومتاعب الأيام. وعلى آله هداة الإسلام وأصحابه السادة الأعلام وأزواجه الطاهرات الكرام، واجمعنا عليه يا ربنا في أعلى مقام، وارزقنا يا مولانا في جواره حسن الختام. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موضوعنا اليوم هام وهام جدا، كيف لا، وهو يتعلق بأعظم عبادة يقوم بها المسلم. لا شك وأنكم عرفتموها، نعم، الصلاة. الصلاة أحبتي هي عماد الدين، ومن أقامها فقد أقام الدين، ومن تركها فقد هدم الدين. ولا خير في دين لا صلاة فيه. والصلاة سيدة الطاعات وغرة العبادات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. الفرق كبير بل جوهري بين مؤمن وغير مؤمن. الصلاة، المؤمن موصول برب الأرض والسماوات، أما الآخر فمقطوع عن الإمداد، مقطوع عن إمداد خالق الأرض والسماوات. مثلا العين، وما أدراك ما العين، حفظ الله لنا عيوننا وقلوبنا وكل جوارحنا. هذه العين التي لا يوجد ما هو أثمن منها، لا قيمة لها من دون نور يتوسط بينها وبين الأشياء. فلو جلس بصير وكفيف في غرفة مظلمة هما سواء، فكما أن الضوء ضروري جدا أن يكون العمل مستنيرا بنور الله، بل العقل، ما قيمة العقل إن لم يكن مستنيرا بنور الله. وقد وصف في القرآن من استعمل عقله فقط، وقد قال عنه سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: هذا الذي استعمل عقله بدون نور ولا هداية من الله، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال:

إذن أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم؟ طبعا لا، هذا الذي يمشي سوي مستقيم أفضل، بل لا يقارن بمن يمشي مكبا على وجهه. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسولي يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به. هذا النور من أين يتأتى؟ يتأتى أثناء الصلاة. الصلاة نور، والصلاة طهور، تطهر المؤمن من أدرانه. يقول عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال: كذلك الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. أحبتي، يسقط الحج عن الفقير، والزكاة كذلك تسقط عن الفقير، ويسقط الصوم عن المسافر وعن المريض. أما الشهادتان فتؤدى مرة واحدة في العمر، أما الفرض الوحيد المتكرر والذي لا يسقط بحال هو الصلاة. نعم، الصلاة فهي أداة الاتصال بخالق الأرض والسماوات. ورد في الحديث أنه ليس كل مصل يصلي، هذا الحديث القدسي، إيش يقول فيه ربي سبحانه وتعالى: إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع لعظمتي وكف شهواته عن محارمي ولم يصر على معصيتي وأطعم الجائع وكسى العريان ورحم المصاب وآوى الغريب، كل ذلك لي وعزتي وجلالي، إن نور وجهه لأضوأ عندي من نور الشمس، على أن أجعل الجهالة له حلما والظلمة نورا، يدعوني فألبيه، يسألني فأعطيه، يقسم علي فأبره، أكلأه بقربي وأستحفظه ملائكتي، مثله عندي كمثل الفردوس لا يمس ثمرها ولا يتغير حالها. الحديث يطول عن جمال الصلاة وعن نور الصلاة وعن الأجر الذي يعطيه مولانا لكل مصلي. اللهم اجعلنا ممن يصلون كما يحب الله وكما يرضى. اللهم تقبلنا بعفوك وبرحمتك، وعلمنا من فضلك ومن علمك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد، والسلام عليكم.

0: نصل مستمعين الكرام مستمع الأرمفام إلى ختام حلقتنا الهادئة والجميلة التي تصحبكم في بداية كل يوم. أسأل الله العظيم أن يجعل هذا اليوم مباركا عليكم، وأن يرزقنا وإياكم فيه من فيضه العميم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحيي زميلي في القسم التقني حافظ بن صالح، وهذا محدثكم محمد الأمين الكعيبي يحييكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنوار السماء، أنوار السماء، سباحة في عالم الخشوع والإيمان بين الدعاء والأذكار والقرآن، والقرآن. أنوار الصباح مساحة للسكينة والذكر والإطمئنان. أنوار الصباح يوميا بداية من الساعة 5 صباحا مع محمد أمين الكعيبي.
2: تسمعونا على www.rmfm.net.

0: خمساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
0: تسمعونا على www.rmfm.net

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
2: ناس بكري قالوا النهار على صباحه
3: النهار على صباحه.
4: ملا عدل الموجة
2: ملا عدل الموجة يوميا على رام اف ام وعيشوا الصبحية. تبع الاخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. اسبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة ادبارات وكادوات. هذا واكثر في
4: النهار على صباحه.
2: النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة.
5: السبعة وستة دقائق على موجات راديو رام اف ام. صباح النور والسرور مستمعينا الكرام، مرحبا بكم في موعد جديد ومتجدد من نهار على صباحه بتاريخ اليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026 الموافق ل 16 ربيع الثاني 1448 هجري. ان شاء الله بداية اسبوع جديد طيبة وموفقة للجميع. نهير جديد نقولوا يا ربي جمل صباحنا بلطفك واشملنا برعايتك وافتحلنا ابواب رحمتك ورزقك يا ربي. وفقنا لكل خير ورب إن شاء الله يرزقنا ويرزقكم كل خير مع بداية هذا اليوم الجديد وبداية هذا الأسبوع الجديد. نهاير جديد نبدأ متوكلين على ربي، نقولوا يا فتاح يا رزاق يا ربي العمل عليك يا ربي وشد فيك ونسبق الخير وإن شاء الله قدامكم كل خير ورب يعينكم الناس اللي خرجت اللي قصدت ربي على بكري بكري لخدمها. وتحياتنا لكل الناس اللي تحضر في الواحة لقيت ذي شوية أخرى، اللي باش يمشي يقرأ واللي باش يمشي يخدم واللي باش يقضي أشواره. إن شاء الله ربي يقضي أشوار الجميع وربي يحقق لكم كل ما تتمنوا مع بداية هذا اليوم الجديد. ونقولكم مرحبا بكم في الاستماع دائما للنهار على صباحه يوميا من الاثنين للجمعة من السبعة حتى للعشرة.
1: النهار على صباحه
5: تسمعوا راديو رام اف ام في مساكن سوسة والمنستير على البوند اف ام 99.8، وايضا تسمعونا داخل تونس وخارجها على 3wrmfm.net. هذا الموقع الرسمي لراديو مساكن. ان شاء الله تعديوا معنا احلى الاوقات. كل الفريق حاضر معكم صبحية اليوم. في الاخراج معنا حافظ بن صالح، يكون معنا مهدي في الاخبار الرياضية 8 ودقيقة سي اس ام اخبار الهلال بداية من 9. خليل بكون معنا في البوان مارشي بداية من 9 ونص صبحية اليوم. ضيوفنا كالعادة تلقاهم معنا في ساعتنا الثانية أو ساعتنا الثالثة. اتبعونا تسمعونا ما يفوتكم شيء من الأخبار والمستجدات دائما في النهار على صباحه.
1: النهار على صباحه
5: الأجواء باردة صبحية اليوم، درجات الحرارة تقريبا في حدود 20 درجة مئوية حاليا في مساكن ولا 21 درجة مئوية. فما استقرار لمستوى العناصر الجوية. طقس اليوم ما يختلفش برشا على طقس أمس حسب المعطيات الأولية، وأكثر تفاصيل بعد لحظات من توا. شروق الشمس كان في حدود 26 وغروبها اليوم يكون 6:06 في مساكن. أكيد نرجو على كل التوقعات والمعطيات الجوية لنهار اليوم بعد لحظات من توا في نشرة مفصلة. نبدأ معكم ديما بكلمة طيبة، نبدأ معكم ديما بدعي وتخير ونقولوا يا ربي حقلنا ووفقنا إلى كل خير في هذا اليوم الجديد.
6: اللهم اجعل لنا في صباح يوم الاثنين بابا إلى الفرح لا يسد، ورزقا مباركا لا يعد، ودعاء مستجابا لا يرد. يا رب اجعل هذا الصباح بداية لشفاء كل مريض، وفرجا لكل مهموم، ورزقا لكل محتاج برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: صباح الورد من جديد مستمعينا الكرام، ان شاء الله طريق السلام لكل مستعملي الطريق. نسيس رواحنا في الكياس وحيده ليل السرعه، اذا دقيقه نوصلوا ان شاء الله سالمين، وربي يوصلكم لمقاصدكم سالمين، وان شاء الله نهاركم اسعد واطيب ليله. صباح على الانترنت الكل قاعدين يتواصلوا معنا، بسمه صباح الورد، ليلى بن سعد، ساميه الغماري، صباح النور، نهارك سعيد مبارك لله. تحياتنا زاد المدام نور الغماري، حميدة أبو شملة، إيمان، بسمة بريري، سونيا بن سالم، عبد الكريم، صباح الورد أيضا، مريم، صباح الورد، عواطفة بن تركيا، بكوش، لم يخذيري، عايدة برهم، صديقنا عبد القادر، صباح الورد. تحياتنا بن يوسف الدنيا، هيفا، عبد اللطيف، نجاح، كل مستمعين اللي قاعدين يبعثون أكيد في رسائلهم وكلماتهم ودعواتهم الطيبة. صبحية اليوم إن شاء الله نهاركم زين، الناس الكل داخل تونس وخارجها، نمشي ولقيت ذي نعملوا طلع للتوقع القوات الجوية لنهار اليوم.
1: النشرة الجوية.
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، الموافق ل 16 ربيع الثاني 1448 هجري، سحب تكون أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية للوسط وكذلك الجنوب، وسحب عابرة ببقية جهات البلاد. الريح اليوم تكون من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط وتكون شرقية بالجنوب، وسرعتها من المنتظر باش تكون نسبيا قوية شوية قرب السواحل الشمالية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية مناطق البلاد، بينما البحر يكون قليل الاضطراب ثم مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بمنطقة سرات في بنزرت. وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم فما ارتفاع طفيف، والقصوى عامة باش تتراوح ما بين 27 و 32 درجة وتكون في حدود 25 درجة مئوية بالمرتفعات حسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. التوقعات الجوية في مساكن والمدن المجاورة لها بصفة عامة في أغلب فترات هذا اليوم سحب عابرة مع درجات حرارة باش ترتفع شوية توصل إلى 26 درجة مئوية الصبحية، بعد الظهر القصوى توصل 30 درجة مئوية مع سرعة رياح تكون ضعيفة صبحية اليوم، معتدلة بقية النهار وليلة في الليل درجات الحرارة تنخفض إلى 24 درجة مئوية. نمر إلى أوقات الصلاة. أوقات الصلاة لليوم حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، صلاة الصبح كانت في حدود 4:44، أذان صلاة الظهر بداية من نص النهار و16 دقيقة، أذان صلاة العصر بداية من ماضي 3:32، أذان صلاة المغرب بداية من 6:09، وصلاة العشاء ابتداء من 7:32. وربي يتقبل من الجميع.
1: النشرة الجوية.
0: بالنسبة للتوقعات الجوية لليوم، والله وعلم رب إن شاء الله يرحمنا بالأمطار، 16 دقيقة بعد السبعة، سيدة الصباح السيدة فيروز تحلى معها هكا ثنية الصبحية وإلا تشرف قيوت الصباح. نقول لكم صحة وفرحة للجميع، إن شاء الله نهاركم زين، بعد شوية راجعين مع 24 في دقيقتين.

0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام. توا 7:27، 7:04 على موجاتنا. تحياتنا لكل الناس اللي خلطوا معنا لقيت هذايا. ما تنسيوش نجموا تكونوا معنا في من القلب للقلب. كان عندك شكون يحتفل بعيد ميلاده اليوم، ولا عندك اهدى الشخص عزيز عليك، سهلة العشرة غير درجين. يكون عندنا موعد مع فقرة من القلب للقلب في ساعتنا الثالثة، ومرحبا بالجميع. لقيت هذايا الموعد باش يكون مع فقرة 24 في دقيقتين. نرجع على أهم وأبرز مسار وما تقال في 24 ساعة الأخيرة، بحكم كنا في ويكاند. نرجع زيدا لأهم ما تقال وما صار في الويكاند في حوصلة، تكون بداية بالأخبار الجهوية، أخبارنا الوطنية وكذلك الدولية. مرحبا بالجميع، ما يفوتك شيء مع 24 في دقيقتين.
1: 24 في دقيقتين.
0: البداية باش تكون من سوسة. نحكيه على تقديرات أني تبلغ صابة الزيتون للموسم الحالي حوالي 90,000 طن. مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة أفادت أنه من المتوقع باش تبلغ صابة الزيتون لموسم 2026-2027 حوالي 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بينها 2500 طن من الزيت البيولوجي، وذلك خلال جلسة عمل التأمت نهار الجمعة المنقضي بمقر الولاية حول الاستعداد للموسم الحالي لجني الزيتون وتحويله. وتم خلال الجلسة تقديم عرض حول تقييم الموسم اللي تعدى والاستعداد للموسم الجديد واقتراح افتتاح موسم جني الزيتون نهار 6 نوفمبر 2026، على اني تفتح 113 معصرة في سوسة ابوابها هذا الموسم لقبول المحاصيل. هو حسب التقديرات يعني فما تراجع تقريبا في الكمية المتوقعة. على كل حال من جنبه كان استعرض مدير المركب الفلاحي بسوسة مجمل الاستعدادات لانطلاق موسم جني الزيتون من الناحية اللوجستية، فات أنه تم توفير مختلف التجهيزات الضرورية. تم التأكيد خلال الجلسة على جملة من التوصيات تعلقت بالخصوص بحسن التنسيق بين كافة الأطراف المدخلة لحماية محاصيل هذا الموسم من السرقة وتشريك مختلف الأطراف فعلا في تأمينها، مع التأكيد على تكثيف عمليات المراقبة. أيضا في الجلسة تم دعوة أصحاب المعاصر باش يتقيدوا بتاريخ افتتاح الموسم واحترام الشروط الفنية والإجرائية المتعلقة بعمليات الجني والتحويل بما يساهم في ضمان جودة زيوت الزيتون، ودعاء الحضور أيضا مصالح التجهيز إلى التعهد بصيانة المسالك الفلاحية، فضلا عن دعوة أصحاب المعاصر بضرورة الحصول على قرار التصنيف وضبط رزنامة للزيارات الميدانية في إطار اللجنة الجهوية لمراقبة المعاصر. وفي سياق متصل أوصات الجلسة بضرورة تأمين وسائل نقل العمال وتسهيل نقل الزيتون والعمل على متن العربات الفلاحية في إطار احترام القانون وشروط السلامة. كيف في نفس الجلسة في سوسة كان أشار والي سوسة سفيان التنفوري إلى أهمية قطاع زيت الزيتون باعتباره أحد الركائز الأساسية لاقتصادنا الوطني، وأكد ضرورة مواصلة المتابعة المستمرة لمختلف مراحل الموسم من قبل السلطة المركزية والجهوية، مع الحرص على حسن التصرف في مادة المرجين بما يضمن حماية البيئة والمحيط. الفت إلى أن اللجنة الجهوية لمراقبة المادة متاع المرجين فإنه انطلقت في عملها بداية من 21 سبتمبر لتعدى لمعاينة وضعية المصبات ومدى التزامها بمختلف الشروط القانونية المعمول بها على مستوى الاستعدادات لتوفير الطاقة التخزين على الصعيد الجهوي. تمت أيضا معاينة ظروف وطاقة التخزين بالديوان الوطني للزيت بسوسة، وذلك في إطار متابعة جاهزية مختلف الهياكل المدخلة للموسم الجديد. 7:24 مكملين معكم دائما في 24 في دقيقتين. ما زلنا مع أخبارنا الجهوية.
1: 24 في دقيقتين.
0: في سوسة الإعلان عن طلب عروض مشاريع الكراء المملك خلال الثلاثي الأول والثالث لسنة 2027. قدمت الرئيسة المديرة العامة للشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية بالوسط بسط عن مشاريع الكراء المملك لسنة 2027 الخاص بولاية سوسة، وذلك خلال جلسة انعقدت السبت بمقر الولاية حول متابعة تنفيذ المشاريع السكنية للشركة الوطنية العقارية وتوفير السكن اللائق والعمل على دعم البرنامج الرئاسي للكراء المملك. وتتمثل مشاريع الكراء المملك في مشروع الحي الأولمبي بمعتمدية سوسة جوهرة اللي باش ينجز على عقار سكني على ملك الشركة، على انه يتم الاعلان عن طلب العروض بصيغة المفتاح في اليد خلال الثلاثي الاول لسنة 2027. مشروع الثاني اللي هو مشروع معتمدية تنفيذا سينجز على عقار دولي سكني، يتم الاعلان عن طلب العروض بصيغة مفتاح في اليد خلال الثلاثي الثالث لسنة 2027. كما اشارت الى انه برنامج الكراء المملك لسنة 2027 بصدد الإنجاز، وإن تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إنجاز 14 مسكن جماعي بحي حشيد سوسة جوهرة منذ 5 أوت 2026، ومشروع سيدي عبد الحميد لتوفير 30 مسكن وهو في مرحلة تقييم العروض. وليسوسة كان أكد خلال جلسة على ضرورة دعم تنفيذ البرنامج الرئاسي الكراء المملك تكريسا لدور الدولة الاجتماعي بتمكين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على سكن لائق، وأكد على ضرورة مزيد التنسيق مع كافة الهياكل المتداخلة والعمل على تذليل كل الصعوبات لتنفيذ برنامج الكراء المملك بالجهة. نذكر انه وزير التجهيز والاسكان صلاح الزويري في تصريح سابق كان قال انه باش يتم خلال هذه السنه الانطلاق في انجاز 1200 مسكن باليه الكراء المملك في 11 ولايه، كلفه تقدر ب 200 مليار. وكانت المديره العامه للاسكان بوزاره التجهيز شراق بن علي افادت انه التقديرات الاوليه لاسعار كراء المساكن ضمن برنامج الكراء المملك لفائده اجراء القطاعين العام والخاص تتراوح ما بين 650 و800 دينار شهريا، واضافت انه منصة التسجيل للمساكن الاجتماعية ضمن هذا البرنامج باش تكون حاضرة موفى سنة 2026. مكملين معكم في 24 في دقيقتين، ما زلنا مع اخبار سوسة، ما يفوتكم شيء.
1: 24 في دقيقتين.
0: نحكي لقية هذية على مستشفى سهلول تعزيزا لخدمات المرضى، 200 سرير طبي جديد في مستشفى سهلول. هو من المنتظر باش يتسلم المستشفى الجامعي سهلول خلال شهر اكتوبر المقبل 200 سرير طبي جديد من اجمالي 313 سرير تم اقتنائها لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الاقسام. وفي اطار الاستعداد لاستلام هذه الدفعة من الاسرة، خصصت يوم السبت المنقضي جلسة عمل ضمت الفريق المكلف باجراء زيارات ميدانية لمختلف الاقسام الاستشفائية لجرد حاجيات هذه المؤسسة الصحية من السرة الطبية ذات المفصلين، وذلك استعدادا لتركيزها في غرف المرضى. وفق بلاغ صادر يوم أمس عن الإدارة العامة لمستشفى سهلول نقلا عن وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكيد هذه الأسرة باش تمكن واللي تم اقتنائها على حساب ميزانية التصرف للمستشفى مش تمكن من تعزيز وتجديد أصول الأسرة أسطول الأسرة الطبية بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى، وإن شاء الله سلامات للجميع. مكملين معكم ديما مستمعينا الكرام في 24 في دقيقتين، توا 7:28 دقيقة. وقبل ما نمر إلى أخبارنا الوطنية نكملوا معكم في أخبارنا الجهوية. تمكنت فرق الأمن السريع بإقليم الأمن الوطني بسوسة من الإطاحة بشخص أصيل إحدى الولايات المجاورة محل 14 منشور تفتيش لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة من أجل ترويج المخدرات والسلب والاعتداء بالعنف وإضرام النار بملك الغير. وتم اقتياد المعني إلى مقر الوحدة الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأنه في انتظار استكمال الأبحاث وإحالته على أنظار الجهات القضائية المختصة. نخرج فاصل قصير، راجعين بعده مواصلين مع أخبارنا. وزير التربية يقول بداية من أكتوبر اللي جاي منع كلي لخروج التلامذة خارج المؤسسة التربوية، يعني خلال الساعات الدراسة متاعهم. التفاصيل نعرفوها بعد هذا الفاصل القصير.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.
2: من بقية الشهر على نرم فام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم بأحسن

0: تواصلكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه مع كمال من 7 للـ10.
2: 7:30 على موجات راديو ار ام اف ام، كملين معكم مشوارنا ديما في 24 في دقيقتين، ملخص لابرز ما صار وما تقال من اخبارنا الجويه واخبار سوسه. نمشي ولي أخبارنا الوطنية.
1: 24 في دقيقتين.
2: وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارة كان أداه لعدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية نهار السبت اللي تعدى، أعلن أنه باش يتم قريبا الإعلان عن منصة للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. الوزير في تصريح إعلامي كان أكد أنه الخطة التنفيذية باش تنطلق بداية من شهر أكتوبر المقبل، بما في ذلك منع كلي لخروج التلامذة خارج المؤسسات التربوية، وأشار إلى أنه قد تم تنزيل العديد من المذكرات في هذا الإطار وفق تصريحه، كما باش يتم أيضا تخصيص 10 دقائق دريجين ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية لتوعية التلامذة بالمخاطر اللي ينجموا يتعرضوا لها، من بينها المخاطر السيبرانية، إلى جانب التعريف بطرق الوقاية منها. وأشار وزير التربية إلى أنه الخطة تقضي أيضا بفسح المجال أمام منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية باش يأمنوا حصص تثقيفية وتحسيسية في المؤسسات التربوية في إطار البرنامج نفسه. يندرج كل ذلك بحسب تصريح الوزير في إطار العمل من أجل التوقي من المخاطر اللي قد تمس من التلاميذ والأسرة التربوية والمؤسسة التربوية، كما أكد وزير التربية نور الدين النوري أنه أعمال التهيئة والصيانة متواصلة في عدد من المؤسسات التربوية على أنه ينتهي الجزء الأول منها موفى شهر ديسمبر المقبل. في خبر آخر، تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري غدوة 23 سبتمبر قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وذلك في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف هذه القوافل إلى تعزيز خدمات القرب لفائدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرات النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور العائلة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بلاغ ليها عن فتح مناظرة بالاختبارات لانتداب مدرسين برتب التكنولوجيين بالإدارة العامة للدراسات التكنولوجية، وذلك في اختصاصات الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية والإعلامية والهندسة المدنية والاقتصاد والتصرف. الخطط المفتوحة للمناظرة تتوزع وفق قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي بين 24 خطة في الهندسة الميكانيكية، 15 خطة في الهندسة الكهربائية، 27 خطة في الإعلامية، 7 خطط في الهندسة المدنية، 17 خطة في الاقتصاد والتصرف، باش يبلغ العدد الجملي 90 خطة. وتشتمل المناظرة على المواد والبرامج المنصوص عليها بقرار وزير التعليم العالية. وحددت الوزارة آجال التسجيل عن بعد للترشح للمناظرة عبر الموقع الإلكتروني concours-izet.rnu.tn بداية من 2-5 أكتوبر إلى غاية يوم الأحد 18 أكتوبر على الساعة 11 ليلا. أعلنت وزارة الصحة أمس عن البرنامج الرسمي للمؤتمر الدولي للصحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 2026 اللي تحتضن العاصمة تونس من 29 سبتمبر حتى 1 أكتوبر بمشاركة ممثلين عن أكثر من 30 دولة، إلى جانب مسؤولين وخبراء وممثلين عن منظمات ومؤسسات دولية وإقليمية. يهدف المؤتمر إلى رسم الاستراتيجيات وبناء الشراكات وتطوير الحوكمة والتمويل في مجال الصحة الرقمية بما يخدم المواطن ويساهم في تحقيق العدالة صحيا، إلى جانب بحث مستقبل التحول الرقمي في القطاع الصحي ودور الذكاء الاصطناعي والبيانات والتكنولوجيا في تطوير الخدمات الصحية. إذا شعنا لليوم في 24 في دقيقتين، لخصوا لكم أبرز ما صار وما تقال له.
1: 24 في دقيقتين.
2: 7:07 بالضبط على موجات راديو رام اف ام، صباح النور ليكم مستمعينا، خليكم ديما برانشي تسمعوا في النهار على صباح هو.

0: النهار على صباحه.
1: صباح الورد نورة بن عبد الجليل، صباح الورد ريم بن عائشة تقول صباح الخير ونهار موفق للتلامذة الكل، إن شاء الله بالنجاح وبالتوفيق لهم، وتحياتنا للجميع. يلا خليكم معنا، هذا راغب علامة في جديد يقول جنون، راجعين بعد شوية. إن شاء الله نهاركم سعيد. نحكيه على موضوع يهم الناس الباحثة عن شغل، فما فرصة اليوم تنجموا تستفيدوا منها في معتمدية مساكن، نرجعوا لها في متابعاتنا جيست بعد ما نسمو غنية راغب علامة.

0: الصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد انتم في الاستماع للنهار على صباحه، تحياتنا لكل متابعينا مستمعينا وطريق السلامة لكل الناس اللي سيبوا في الطريق لقاية ذي. ان شاء الله ربي يوصلكم المقاصدكم سالمين. نسلموا على عايشة خياري تقول صباح النور، تقدم تحية لأمها منار بن سالم تقول ان شاء الله ربي خليك لينا وربي طولنا في عمرك، ربي فضلها. وتحية لكل أمهات اللي يسمعوا فينا لقاية ذي، ربي فضلكم، ربي شدكم بصحة الابدن. وأكيد شكون لولاني اللي يبدأ في الدار يحضر فطور الناس كل ويتلهى بالناس كل ويحرص على الناس كل باش تخرج في وقتها وتخرج ماكلة ماكلتها واخذ وجبة فطور الصباح متاعها وتحرص على كل شقيقة ورقيقة باش العائلة الكل تكون مرتاحة. هي الأم، ربي فضلهم الكل، وتحية ليها وتحية لميمتي وتحية لكل أمهات اللي تسمع فينا لقيت هذا.

هاي سيدي ربي يفضلهم الكل. تحياتنا لكم مستمعينا وربي يفضلكم أمهاتكم وربي يرحمكم مما توفيت. نسلموا برشا لصديقنا حبيب بوهليل, نوجه له تحية كبيرة برشا, يسمع فينا خارج تونس في فرنسا, وتحية لكل جالية تونسية المقيمة بالخارج. قال لك يا خوي اليوم مش نفرح بروحي, وإحنا مش نفرح معاك زيدا, نقول له عيد ميلاد سعيد. اليوم عيد ميلاد, وإن شاء الله كل عام وانت بالخير صديقنا حبيب. ربي يفضلك صغيراتك, ربي يفضلك كل العائلة الكريمة, ربي يعطيك الوقت الطيب, وربي يحقق لك كل ما تتمناه.

0: العيد صديقنا حبيب، وإن شاء الله كل عام وانتي بألف خير. هيت نمشي ونواصل معكم لقية ذئتة والسبعة واثنين واربعين دقيقة ديما معكم في النهار على صبيحه، ونواصل مع متابعتنا
1: النهار على صبيحه.
0: يلا سيدي نذكركم انه اليوم في مساكن فما فرصة اكيد للناس الباحثة عن شغل، للناس توجه لخدمة في ساحة الحرية مقابل المعتمدية متاع مساكن. اليوم 28 سبتمبر نذكروا انه في اطار تنفيذ انشطة مشروع، المشروع هذا اسمه FBR Atwork اللي نفذه المعهد الاوروبي للتعاون والتنمية بتونس بالشراكة مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل أنتي، وتحت إشراف زيادة وزارة التشغيل والتكوين المهني. إذن فإنه المشروع هذا يهدف إلى تحسين قابلية تشغيل الشباب الباحثين عن شغل ومساعدتهم على الاندماج المستدام في سوق الشغل. إذن هو يوم مفتوح اليوم باش يكون في ساحة الحرية مقابل المعتمدية في مساكن. تتعرفوا أكثر على المشروع متاع FBR Atwork هذايا، أيضا زيادة فرص متاع عمل تنجموا أكيد تكتشفوها وتفهموا أكثر كل التفاصيل. الناس اللي أكيد مش تمشيش تلقاو غاديكا مختصين اللي هما باش يفسروا لكم أكثر. والنشاط كما قلنا يهدف إلى تعزيز التواصل المباشر مع الفئة المستهدفة والتعريف بمختلف الخدمات اللي وفرها المشروع. تقريبا كنا حكينا احنا في التفاصيل نهار الجمعة اللي تعدى مع ضيفتنا سونيا عليل مسؤولة يعني على المشروع FBR Atwork، وكانت تفسرت لنا عديد النقاط انتم زادة تنجموا تستفادوا من هذا اليوم المفتوح. أو كبداية من 8 تلقاو كل الفريق موجود قدام المعتمدية في مساكن وتنجموا تستفادوا من هذا الحدث. نواصل معكم في متابعاتنا كي نقولوا اليوم أيضا 28 سبتمبر نحكيه على اليوم العالمي ضد داء الكلب تحت شعار معا أقوى ضد داء الكلب. هو في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على هذا الداء والحد من مخاطره على صحة الإنسان والحيوان. وزارة الفلاحة تحيي اليوم 28 سبتمبر اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب تحت شعار معا أقوى. اليوم هذايا يمثل مناسبة لتجديد الالتزام بمواصلة وتعزيز الجهود الوطنية للوقاية من داء الكلب من خلال توحيد جهود مختلف المدخلين وتعزيز التوعية والتحسيس وتكثيف عمليات التلقيح والمتابعة الصحية للحيوانات بما يساهم في حماية صحة الإنسان والحيوان ودعم الجهود الرامية إلى القضاء على هذا الداء. إذا ذكروا أنه في الإطار هذايا تواصل الإدارة العامة للمصالح البيطرية ومصالحها الجهوية تنفيذ البرنامج الوطني لمقاومة داء الكلب من خلال تنظيم نقاط خارجية للتلقيح والتحسيس والتوعية بديت من نهار السبت اللي تعدى، وباش تتواصل الحملات هذية إلى موفى شهر أكتوبر 2026. هذا شعرنا لليوم بالنسبة لمتابعتنا. أكيد مواصل معكم المشوار تو 8 غربة فاصل إشهاري قصير بعد عنا وائل كفوري راجعين مع رقم اليوم ومتابعتنا مازالت متواصلة.
1: النهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه تقيد في شهار على ميرا مفهم جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وانتلقوا عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياغنوستيك جراتوي. لندولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة، والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس في الساكن الطريق 30 وعلى البحر في هرقلة وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96 295 ألف وإلا 93 299 ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب. كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والايتك. وعندك قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عندك قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحدا بوتيك وريدو، انفو لاين 29 052 053.
2: قريت لاسعد كل بيت.
3: بليسيتي. يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار، للي يحب يبدل الكوجينه والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجوده والضمان، الخدمات والاتقان، اجود انواع اللوح MDF هايكلوز بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا، ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وخدمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
4: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68، أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: النهار على صبيحه، النهار على صبيحه.

0: الصباح مع كمال من 7 للعشرة.
1: السبعة واثنين وخمسين دقيقة على موجات راديو رما فيهم كنا نسمع فيه والكفوري. مازلنا مكملين معكم ديما مشوارنا برشا غنيه ان شاء الله. اكيد اختياراتنا تكون على كيفكم هكا وتعملوا معنا بون كيف انتوما اكيد وين ما كان يخدلكم صوتنا. وان شاء الله طريق السلامة للجميع وان شاء الله نهاركم اسعد واطيب ليامات. نسلموا برشا على مدام جليلة فتح الله صباح الورد. مدام سلام على اختها جميلة تقول لها صباح الورد وتقول لها زاد عيد ميلاد سعيد مناسبة عيد ميلاد اليوم. نقول لها ان شاء الله كل عام وانت بالف خير مدام جميله. ان شاء الله ربي يعطيك الصحه وطول العمر والوقت الطيب.

0: سرور لكل متابعينا وكل مستمعينا لقاية ذين. أخلت لي فقرة رقم اليوم.
1: رقم اليوم.
0: نحكيو على فاكهة بنينة، نحكيو على فاكهة جميلة برشا نستناوها كل عام الفترة ذي. نحكيو على الرمان في تونس، وما أدراك ما إنتاج الرمان في تونس. شنو تقول الأرقام بخصوص الموسم هذايا 2026؟ إنتاج الرمان في تونس حوالي 98 ألف طن، والصدارة لولاية قبصة. التفاصيل بالنسبة للأخبار متاعنا لليوم بالأرقام تقول أنه ينتظر أنه يوصل إنتاج تونس من رمان خلال الموسم الحالي حوالي 98 ألف طن، مقابل نحو 91 ألف طن خلال موسم 2025. يعني فما زيادة تقريبا 8% وفق معطيات حول الوضع الحالي لقطاع الرمان في البلاد. وتشير البيانات المستقاة من المجمع المهني المشترك للغلال أنه المساحات الجملية المخصصة لغراسة الرمان تناهز 10,472 هكتار، تضم حوالي 4,679,000 شجرة رمان. وتتركز هذه الغراسات أساسا ضمن الزراعات السقوية اللي تمثل أكثر من 95% من المساحات، مقابل 441 هكتار من الزراعات البعلية. يحافظ عدد من الولايات على موقع بارز في إنتاج الرمان، وفي مقدمتها قابس جنوب شرق بإنتاج 17,024 طن، تليها بيجة حوالي 17,000 طن، فنابل بنحو 15,365 طن، ثم القيروان حوالي 14,200 طن، وهي ولايات تستأثر مجتمعة بأكثر من 65% من الإنتاج الوطني. يعني نلقاو قابس، بيجة، نابل والقيروان تقريبا ينجو 65% من الرمان في تونس، نحكيه من مجمل الإنتاج الوطني. خريطة إنتاج الرمان في ولايات أخرى نلقاو أيضا سيدي بوزيد، نلقاو زغوان، نلقاو سوسة، جندوبة، المنستير، المهدية، صفاقس، القصرين بنسب متفاوتة، وشهدت ولاية منوبة حسب المعطيات تطور هام على مستوى الإنتاج بنسبة 153% باش يوصل 11,000 طن. هذا بالنسبة لولاية منوبة. ويبرز الرمان كأحد أهم الغلال اللي تتميز بها تونس، سواء على مستوى الاستهلاك الداخلي أو من حيث إمكانات التثمين والتحويل والتصدير، في ظل تنوع مناطق إنتاجه وتوفر أصنافه ذات جودة ممتازة. هذا بخصوص الصابة متاع الرمان. ربي يبارك وربي ينزل البركة، وإن شاء الله الأسعار متاع الرمان تكون في المتناول، على خاطر كي نشوفوا أسعار الغلة كيما العنب، ونشوفوا في الأسعار متاع الجاز، الأسعار متاع التفاح بصراحة مرتفعة برشا وما هيش في متناول الناس الكل. نحكيه على أسعار متاع كيلو عنب ما بين 8 و10 دينارات، نحكيه على الجودة الباهية، نحكيه على الجاز يعني في سوق أسبوعية تلقاه ب 12 دينار و13 دينار بالنسبة الجاز، وحتى التفاح زادة الجودة الباهية ماهيش رخيصة، وأسعار الغلة الحقيقة غالية برشا. على كل حال إن شاء الله الرمان يعدل الكفة ويكون في متناول الجميع. 57 دقيقة خليكم معنا في الاستماع، بعد شوية مهدي يكون معنا في الأخبار الرياضية دائما في النهار على الصباح، وما يفوتك شيء من أخبار ومستجدات
1: النهار على صباح.
0: بعد شوية نحكيو على المنتخب الوطني التونسي الليلة، المنتخب التونسي يلعب ضد بوتسوانا في رادس. المنتخب الوطني الليلة مباراته ضمن الجولة الثانية من تصفية كاس افريقيا 2027، اكيد مباراة بعد تعادل مخيب للامال في الجولة الافتتاحية قدام منتخب اوغندا، احد مستضيفين النسخة القادمة للكان. مباراة مهمة لعناصرنا الوطنية من اجل تصحيح المسار وارضاء الأنصار، وهي زادة فرصة ستكون فرصة جديدة للإطار الفني المنتخب بقيادة معين الشعباني من أجل تعديل الأوتار والعودة إلى سكة الانتصارات الغائبة عنه منذ فترة طويلة.
1: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه.

0: على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
0: قضية الشهر على نرم فام.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء.
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين. إشوا على الكيف وكل شيء موجود.
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على السكادو، 5% على الكتب والكراسات، و 15% على الأدوات المدرسية، و 20% على لي باراسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز، أنفو لاين 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قريت.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام. من القلب

0: للقلب العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في سكن
0: في سوسة
2: تونسنا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
1: عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك. ارام سبورت.
2: صباح الخير, صباح النور. البداية بأخبار الهلال الرياضي بمساكن اللي يفتتح مشواره, وبداية موفقة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من خلال الجولة الافتتاحية من البطولة, وعودة بانتصار ثمين من خارج القواعد أمام محيط قرقنة 2-0. كان تمكن أبناء المدرب ثامر بوغيلا من حسم المباراة بفضل ثنائية حملة توقيع على عطية وعمران الخشناوي ليحقق الهلال أول 3 نقاط في رصيده, ويبعث برسالة إيجابية منذ الجولة الأولى. انتصار مهم من خارج الديار يمنح المجموعة دفعة معنوية في باقي مشوار البطولة. نسمع مدرب الهلال الرياضي بمساكن ثامر بوغيلا شنو حكى بعد الانتصار وثلاثة نقاط من خارج القواعد.
3: حاجة الباهية اللي شفناها الماتش هذا انه كان عندنا جروب سودي, فما سوليداريتي كبيرة في بين المجموعة, وفما كاركتير متاع جروب قاعدة تتبنى, وشفناها على الرياكسيون متاع هدف التعادل ديريكت معنا بعد ما مركونا عملنا رياكسيون عدلنا, دونك هذيك حاجة خارقة العادة. بالنسبة للماتش اليوم تلعب على فترات, دخلنا 20 مينوت الاولى صافا متاع الميتون, لكن بعد شدوا علينا هم اللاعب وجاتهم فرص, لكن كان فما ريغير ديفونسيف, كان فما معناها ما قبلناش هذاك البيز امبورطون في المومون فابل نتاعنا, ما قبلناش هذاك شنو نتعلموا منه معناها ماتش اليوم. بعد جيمي تون مركونا عدلنا وشدينا احنا اكثر اللعب ومركينا دو بالاريتي, الحمد لله جا فيكتوار يخلينا نصلحوا معناها. اكيد عندنا برشا حاجات لازم تتصلح, لكن كي تخدم وانت رابح معناها ديما خير. بصراحه اللي هبطوا الكل معناها عاونوا, معناها عاونوا اصحابهم وتوفقنا في الاخر توفيق بيد ربي, احنا نجتهد والحمد لله ما نمشيت.
2: كان هذا اكيد مدرب الهلال الرياضي بمساكن. اعطيكم فكره على النتائج الكامله للمجموعه الاولى, المقابلات اللي تلعبت يوم السبت. الملعب السوسي تعادل مع كوكب عقارب 2-2, هلال الشابه هزيمه في مواجهه الرلوي 2-1, بنعروس هزيمه في مواجهه مكارم مهديه ايضا 2-1, مستقبل جابس ينهزم ضد جمعيه مقرين 2-1, النجم الخلادي وهزيمه في مواجهه بعث بوحجله 2-1, مستقبل سليمان انتصر امام اتحاد تطاوين 4-0. دارت البارح أيضا مقابلات المجموعة الثانية, جمعية ريانة تتعادل مع الملعب الجيبسي 1-1, أولمبيك الكيف يتعادل مع اتحاد قصور السيف 0-0, سبورتينغ المكنين هزيمة في مواجهة هلال الرديف 3-0, جي اس كا شبت القيروان انتصرت على جندوبة الرياضية 0-0, أمل بوشمة انتصرت على النادي القربي 0-0, قواف القفصة وفوز أو هزيمة في مواجهة مستقبل قصرين 2-1, أولمبيك مدنين ينهزم في مواجهة القلعة الرياضية 2-1. نواصل دائما مع الهلال ونحكيه على كرة اليد, وإن أنهى الهلال الرياضي بمساكن مواجهته أمام نادي هيبون 24-24 لحساب الجولة الثانية من بطولة القسم وطني A لكرة اليد. وكان قدم أبناء الهلال مقابلة قوية, حيث كان الفريق تقريبا متقدم في أغلب ردهات هذه المقابلة قبل ما يتمكن الضيوف من العودة في النتيجة مع نهاية المقابلة وأخذ الفارق, وفي الأخير الهلال يخطف نقطة التعادل, وبهذه النتيجة يخرج الهلال بنقطة ثمينة بعد ما كان الأداء وكان الفريق قادر أنه ربما ينتصر خلال هذه المواجهة. نسمعوا شنو حكى المدرب أيمن حماد مباشرة بعد المقابلة.
4: وليد الصغار مازالوا اول عام عندهم سينيور, الحقيقه ما قصروش, صحيح فما برشا دي شيء ومازلنا نخدموا ان شاء الله قدره ربي. الوليدات متفائلين فيهم الخير على حسب ما شفنا اول ماتش, كما قلت انت جمعيه هيبون ديجا فيها برشا جوارات اكسبيريمونتي, يعطيهم الصحه نقول جواراتي ونخدموا على رواحنا ونحطوا ساقينا في القاع.
2: كيف حكينا على الفوت, حكينا على الهوند, نحكيو على الشبان. الحقيقة البداية أيضا قوية وموافقة من الجولة الأولى من منافسات الشبان, في تأكيد على العمل المتواصل صلب مركز تكوين الشبان والحرص الإطار الإداري والفني على تكوين جيل جديد قادر على تمثيل الهلال في المستقبل. وكانت النتائج الجولة الأولى مميزة, حيث حقق الهلال انتصارات عريضة تقريبا في مختلف الأصناف. بالنسبة لصنف الأداني بي. هلال الشاب هزيمة أمام الهلال الرياضي بمساكن 11-0. أداني أ هلال الشاب ينهزم في مواجهة هلال مساكن 7-0. أصغر بي هلال الشاب وهزيمة ضد الهلال الرياضي بمساكن 8-0. بالنسبة للأصغر أ هلال مساكن ينتصر على هلال الشاب 5-0. مباراة الأواسط هلال مساكن ينتصر على هلال الشاب 2-0. وفريق النخبة الهلال الرياضي بمساكن ينتصر على هلال الشاب 5-1. حصيلة تعكس قوة البداية وتنوع النتائج الإيجابية لمختلف أصناف الشبان، مع تأكيد على أهمية مواصلة العمل والتكوين والمحافظة على هذا النسق. نذكروا أنه رئيس الفرع مريم خلف الله تابعت وكانت حاضرة فيما يخص المقابلات وبرفقة الإطار الفني والإداري على توفير أفضل الظروف للاعبين الشبان. الحقيقة أجواء كانت متميزة البارح في الملعب البلدي بمساكن، إن شاء الله أكيد مزيد من التألق والمستقبل يكون أفضل لأبناء الهلال. أكد الناخب الوطني معين الشعباني أن المنتخب لا يملك خيار سوى الفوز عندما يواجه بوتسوانا اليوم الاثنين في الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وكانت تعادلت تونس أمام أوغندا في الجولة الأولى، بينما انتهت مباراة ليبيا وبوتسوانا بالتعادل أيضا 2-2. لتتقاسم المنتخبات الأربعة صدارة المجموعة الثامنة بنقطة واحدة لكل منتخب. وقال الشعباني أن المباراة تمثل مواجهة مهمة أمام منافس مباشر، مضيف أنه لا خيار أمامنا سوى الانتصار وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز. وكان تابع الشعباني خسرنا 2 نقاط أمام أوغندا وعلينا استعادة النقاط هذه في أقرب وقت، مؤكدا أنه المنتخب سيركز أيضا على منافسين المباشرين في المجموعة وهي بوتسوانا وليبيا. وبخصوص الحالة الصحية للاعبين، أوضح الشعباني أنه علاء غرام أيضا العائد من الإصابة لن يشارك أمام بوتسوانا بعد ما أظهرت الفحوصات الطبية وجود مخاطر تستوجب عدم المجازفة، رغم أنه التقرير الطبي لناديه كان يؤكد جاهزيته. بالنسبة للتشكيلة المنتظرة اليوم للمنتخب التونسي، أيمن دحمان في المرمى، نلقاو أيضا معتزل النفاتي، آدم عروس، منتصر الطالبي، وعلي معلول، عيسى العيدوني، فرجيني أساسي، الياس العاشوري، إسماعيل الغربي، وسيباستيان تونكتي، وأيضا في الهجوم حازم المستوري. تعادل المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي مع نظير المغربي 0-0 لحساب الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة في مصر والمؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا. وكان المنتخب كان تعادل في الجولة الأولى مع الجزائر 1-1 على أن يواجه في الجولة الثالثة منتخب المصري يوم 30 سبتمبر. قررت بوتسوانا الانسحاب من ملف الترشح المشترك مع كل من جنوب افريقيا وزيمبابوي لاحتضان نهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم كان 2028، لتترك المجال للبلدين المتبقيين لمواصلة مسار الترشح امام الكاف. وذكرت تقارير اعلامية بوتسوانا ان هذا الانسحاب جاء اثر رفض الحكومة تقديم الضمان المالي المطلوب لمواصلة مشاركة البلاد في عملية الترشح. خسرت ألمانيا البارح أمام ضيفة المنتخب اليوناني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في أوكسبورغ الألمانية 0-1. في المقابل حقق المنتخب البرتغالي فوز ثمين على نظير النرويجي 2-2 في مباراة اللي جمعتهم البارح على ملعب أولفيال ستاديوم في النرويج ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. وكان في افتتح جواو فيليكس لتسجيل المنتخب البرتغالي في دقيقة 17 بعد ما تلقى تمريرة حاسمة من بيدرو نيتو ليمنح الضيوف التقدم في الشوط الأول. وكان نجح أيضا الآن في إدراك التعادل في الدقيقة 51، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تستمر طويلا بعد ما سجل راموس الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في دقيقة 54. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
5: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
6: rmfm. 5 second. 5 second.
1: في سوسة.
0: تونسنا
1: نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه. ملا عدل الموجة يوميا على رمى فام، وعيشوا الصبحية تبع الأخبار، تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموسيقى، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من الاثنين للجمعة من السبعة للعشرة. النهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه بقيت الشهر على نرمى فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل أقوى فار في بنيان الدار؟
6: دراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم إكيب كاملة تقوم بالقياسات اللازمة والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف أكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: النهار على صباحه، النهار على صباحه.

0: بالعشرة.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا تو 8:23 دقيقة على موجات راديو رما فهم. إذن مواصلين معكم ديما مشوارنا في النهار على الصباح. ومرحبا بكل الناس اللي خلطوا معنا الوقيت هذا، اختاروا النهار على الصباح وباش تعيشوا معنا أجواء الصبحية كالعادة. متابعتنا لكل ما يهمكم من أخبار ومستجدات متواصلة. ضيوفنا اليوم يكونوا معنا بداية من 9 ودرجين، خليكم معنا في الاستماع. الموسيقى مازالت حاضرة كالعادة متنوعة، خليكم معنا في الاستماع أيضا. ومرحبا بالجميع، ونمشي ولقيت ذلك فقرة تعيش وتسمع.
0: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع،
1: تعيش وتسمع. نحكيه على التاكسيات لقيت ذي، وتحية لكل أصدقائنا اللي يسمعوا فينا في التاكسيات والواجهات. تحية لكم وربي يعينكم. وخاصة نحكيه لقيت ذي على التاكسي الفردية. 23 ملف للانتفاع بمنحة 10 ملايين لاقتناء سيارة أجرة كهربائية. نعم يا سيدي، فما برشا يعني ناس تخمم انه يقول لك اخويا كي نبدل اني نمشي نحو السيارات الكهربائية يمكن تكلف لي اقل، اكيد ويكون حتى على مستوى البيئي، فما محافظة على البيئة خير من استعمال البنزين. على كل حال شنو الحكاية بالضبط والتفاصيل وراء الارقام هذه؟ الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة كانت اعلنت نهار الجمعة اللي تعدى قبول 23 ملف لأصحاب سيارات الأجرة الفردية للانتفاع بمنحة قدرها 10 ملايين لاقتناء باش يشريوا سيارة أجرة كهربائية ضمن برنامج نموذجي لدعم التنقل الكهربائي في تونس. البرنامج هذايا اللي أطلقته الوكالة في 20 أوت 2026، الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، يستهدف 47 سائق سيارة أجرة فردية تاكسي فردي. الهدف هو تشجيع اعتماد السيارات الكهربائية في قطاع النقل ودعم الانتقال الطاقي والحد من الانبعاثات الكربونية. ينفذ البرنامج بدعم من صندوق البيئة العالمي بالتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ووزارة البيئة. دونك الهدف هو اللي يحب يوصلوا له 47 سائق سيارة أجرة فردية. هذا الهدف والرقم اللي يحبوا يوصلوا له. بالنسبة للملفات اللي تم تقديمها 23 ملف لحد الآن، إذا فما منحة تشجيعية قدرها 10,000 دينار لاقتناء سيارة أجرة كهربائية. على كل هذا أكيد موضوعنا لليوم في تعيش وتسمع.
0: تعيش وتسمع، تعيش وتسمع.
1: عليكم معنا في الاستماع، ما تبعدوش لبعيد، راجعين بعد شوية 8:05. رامي عيش، ريان يوسف، وراجعين.

0: مع كمال من 7 للعشرة.
1: واللي ولا تخبيش يا حبيبي إذا غناها جورج وسوف، إذا عاود غناها ريان يوسف صوت تونسي جميل. إذا خلطوا معكم لثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة على موجات راديو راما فهم. بعد شوية باش نسمعوا لطفي وشناق في غنية جميلة برشا، كلماتها جميلة برشا، يقول فيها شكون اللي قال لك اكبرت.

0: في بوشنيق بعد شوية نسمع أغنية تونسية وكلمات تونسية جميلة بعد لحظات من تو 8:07 تقريبا الموعد باش يكون مع فقرة أسمع ما نقرأ لليوم مقالاتنا لليوم وعناوين جرايدنا الصادرة اليوم.
1: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ
0: البداية باش تكون مع جريدة الشروق في صفحتها الرقم 8 اليوم تقول قبول الملفات بداية من نهار الخميس اللي جاي البنوك تستعد لمنح القروض على الشرفة. إذن هو منظومة القروض والتمويلات الصغرى على الشرف تدخل في تونس بداية من الخميس المقبل 1 أكتوبر مرحلة التنفيذ الفعلي بعد استكمال الإطار القانوني والترتيبي اللي أرسيت من خلاله هذه الآلية الجديدة. إذن رسميا تبدأ البنوك في غرة أكتوبر المقبل تنفيذ برنامج القروض على الشرف. مصدر بنكي في تصريح لجريدة الشروق اليوم يكشف أن المؤسسات البنكية المعنية كملت استعداداتها التقنية والتنظيمية للشروع في استقبال المطالب في الموعد المحدد. أضاف أيضا أن العملية باش تتم عبر منصات رقمية تخصصها البنوك المعنية على مواقعها الرسمية بما يجعل إيداع المطلب يكون إلكتروني هو نقطة الانطلاق الفعلية لمسار الحصول على هذا التمويل. بالنسبة للمسار يعني نحكيه على الإجراءات المسار بالنسبة إلى طالب القرض وفق المصدر في الشروق اليوم يقول فإنه يدخل على الموقع الرسمي للبنك ثم يدخل إلى

0: ثم يدخل الى نحكيه على يدخل المنصه المخصصه للقروض والتمويلات على الشرف، يعمر الاستماره الخاصه بالمطلب، بعد ذلك يستكمل صاحب المطلب الوثائق والمعطيات المطلوبه وفق ما تحدد المنصه والبنك، باش تدخل العمليه مرحله دراسه الملف، وما يقتصرش دور المنصه على استقبال البيانات، اذ اوجب منشور البنك المركزي اني تسجل تاريخ وساعة ايداع ولا صبان المطلب بواسطة ختم توقيت الكتروني، وان تسلم صاحب المطلب وصلا يثبت عملية الايداع، كما نص صراحة على عدم اعتماد المطالب اللي تقدم بوسيلة اخرى، يعني المطالب لا تقدم لا كتابية لا شيء، ديما عبر الا منصة الكترونية، ويرتب هذا الاجراء المطالب بحسب اولوية ايداعها، ويمنح العملية مرجع زمني يعني واضح وقتش تصب المطلب منذ اللحظة الأولى. إذن هو فما ثلاثة أصناف يعني من التمويل. الأمر الترتيبي حدد سقوف التمويل بحسب طبيعة المنتفع، يبلغ السقف بالنسبة إلى الأفراد 5 ملايين لتمويل حاجيات الاستهلاك، يرتفع إلى 10 ملايين بالنسبة إلى أصحاب المشاريع الصغرى، ويوصل 25 مليون بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. التمويلات هذه تندرج ضمن صيغة مختلفة عن القروض البنكية التقليدية، وتسند من غير انتريس، من غير فوائد ودون ضمانات، مع عدم تحميل صاحب المطلب عمولات ولا مصاريف لدراسة الملف، وتحدد مدة السداد في أجل ما يفوتش العامين، يعني الإخلاص في أجل ما يفوتش العامين بالنسبة لسداد القرض، مع إمكانية إقرار فترة متاع إمهال توصل ل6 شهور، كما وضع الأمر ترتيب خاص لتوزيع الموارد داخل خط التمويل، وأوجب باستثناء البنوك ذات الاختصاص تخصيص ما لا يقل عن 50% من الاعتمادات لفائدة المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية، باش يكون آلية تشمل شرائح مختلفة، تبدأ بالحاجيات الاستهلاكية للأفراد، تمتد إلى أصحاب المشاريع الصغرى، ثم المؤسسات الاقتصادية الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية. القانون ربط أيضا قيمة الخط متاع التمويل بأرباح البنوك خلال السنة المحاسبية السابقة، وحدد النسبة الدنيا في 8%، ما يعني أنه نتائج السنة المالية 2025 هي الأساس المعتمد في احتساب هذه الموارد، وتذهب التقديرات في تأكيد أنه إجمالي هذه الموارد بحوالي 120 مليار، أي ما يعادل 8% من مجموع الأرباح المعنية عن سنة 2025، فيما توجد في المقابل قراءة مالية أخرى تعتمد تجميع نتائج البنوك اللي حققت أرباح خلال العام الماضي، ولقدرت المبلغ عند تطبيق نسبة 8% بنحو 143 مليار استنادا إلى أرباح مجمعة تبلغ حوالي نحكيه على أكثر من 1 مليار دينار و787 لدى 17 بنك رابح، وهو رقم ورد في تحاليل مالية متخصصة حسب الشروق. أيضا نحكيه على 10 أيامات للبنك للبت في المطلب، ومن أبرز الضمانات الإجرائية اللي تضمنها ولا تضمنتها المنظومة الجديدة ولا المنظومة عفوا تحديد أجل لمعالجة المطالب، البنوك مطالبة باش تبت في المطلب في أجل أقصى 10 أيام عمل مصرفية من تاريخ استكمال الملف وفق الشروط المعتمدة، مع إعلام صاحب المطلب بالقرار كتابيا وتعليل قرار الرفض عند الاقتضاء، ويظل ذلك لأجل مرتبط باستكمال الملف واستيفاء الشروط القانونية والترتيبية، كما لا يعني اعتماد صيغة على الشرف التخلي عن إجراءات التثبت البنكي، إذ تواصل البنوك تطبيق القواعد المتعلقة بدراسة الملفات والقدرة على السداد. أيضا من النقاط الأخرى فإنه قبل صرف التمويل قبل ما تتعطى القرض يتعين على البنك أنه يثبت من وضعية طالب القرض لدى مركزية معلومات البنك المركزي لا سيما للتأكد من عدم تمتعه بتمويل تم التخلف عن سداده معناتها باش ما يكونش عنده قرض مش مخلصه. زاد ما يقتصرش دور البنك المركزي على وضع قواعد إيداع المطلب بل أرسى القانون أيضا آلية لمتابعة تنفيذ الخطوط التمويلية والبنوك مطالبة بإرسال بيانات شهرية إلى البنك المركزي حول القروض والتمويلات على الشرف المسندة. تقريبا هذوما أبرز النقاط اللي حب يطلع المقال موجود في الشروق صفحة رقم 8 فيها أكثر التفاصيل ونحكي عفوا قبول الملفات بداية من نهار الخميس الجاي البنوك تستعد لمنح القروض على الشرف. مواصل معكم ديما في أسمع ما نقرأ لليوم مع أبرز المقالات والعناوين.
1: أسمع ما نقرأ
0: إذن نكملوا مع أبرز العناوين. نقرأوا أيضا في الشروق شبح العصر الحديث الذكاء الاصطناعي من خادم للبشرية إلى سيدة تتسائل. إذن الشروق اليوم وأيضا رياضيا نحكيوا على وصفته بلقاء الإنقاذ. المنتخب الوطني التونسي يلعب ضد المنتخب البوتسواني اليوم في رادس بداية من 8 متاع الليلة. إذن بعد المردود المهزوم للمنتخب قدام أوغندا فإن مباراة الليلة بشتكون مفصلية في تاريخ المنتخب المطالب بالانتصار على بوتسوانا وهي إحدى المنتخبات اللي باش تنفسنا على البطاقة الوحيدة للتأهل من المجموعة الثامنة باعتبار ترشح أوغندا آليا. لذلك فإن عناصر المنتخب مطالب برد الفعل وتحقيق الانتصار من أجل تصدر المجموعة في انتظار باقي المشوار إن شاء الله مربوحة المنتخبنا. هذا إيش عنا اليوم في جولتنا مع أبرز المقالات والعناوين.
1: أسمع ما نقرأ أسمع ما نقرأ
0: 43 دقيقة بعد 8 خليكم معنا فاصل إشهاري قصير عنا موعد بعد شوية مع أغنية لطفي بوشنيق راجعين معكم مواصلين مشوارنا حتى للعشرة.
2: انهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صباحه أرانا فام
3: في ساكن
2: في سوسة
3: تونسنا
2: مقيت الشهار على أرانا فام 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيدة توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس انفولاين 98 402 646.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: النهار على صبيحه معك يا

0: النهار على صباحه مع كمال من 7 للـ10.
1: رجعنا لكم من جديد مستمعينا الكرام، وصل معكم ديما المشوار في النهار على صباحه. سمعنا لطفي بوشناق، سمعنا أغنية محليكي حسين الدي، كان خلطوا معكم لقيت ذي لفقرة منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع.
1: أبرز التصريحات إذن من أهم الأخبار اللي تم تداولها والتفاعل معها يوم أمس ونهار السبت، هو يهم التلاميذ والأولياء. نحكيه على إجراءات جديدة في المدارس بداية من أكتوبر المقبل. وإن كان أعلن وزير التربية نور الدين النوري نهار السبت اللي تعدى خلال زيارة إلى عدد من المؤسسات التربوية بولاية المهدية، كان أعلن إنه الوزارة باش تعلن قريبا عن منصة. المنصة هذه ليش؟ للإنصات عن بعد، وذلك في إطار البرنامج التنفيذي لمواجهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر. وأوضح الوزير إنه تنفيذ الخطة باش ينطلق من شهر أكتوبر المقبل، و تتضمن إجراءات جديدة داخل المؤسسات التربوية. من بين الإجراءات هذه المنع الكلي لخروج التلامذة خارج المؤسسات، يعني السوايع متاع القراية متاعو يقرام الكل، يعني وما يكونش فما كل خروج خارج الأوقات متاع الدراسة. وأشار إلى إصدار عدد من المذكرات في هذا الإطار. نعرف مشكلة كبيرة برشا كل سوايع الفارغة بين الحصص متاع القراية وما يشكلوا يعني المحيط خارج المؤسسات التربوية من مخاطر أكيد نسمع بها كل يوم. والقرار إذن بالنسبة لوزارة التربية هو المنع الكلي لخروج التلامذة خارج المؤسسات وبداية تطبيق هذا الإجراء وغيره من الإجراءات الأخرى بداية من شهر أكتوبر المقبل. كيفاش باش تصير الحكاية؟ إذن هيت نسمع احنا شنو قال وزير التربية في تصريحه نهار السبت ورجعين له.
2: يوم الجمعة انعقدت ورشة وطنية بمشابهة السلوكات المحفوفة بالمخاطر، تم استدعاء 10 وزارات من أجل الخروج بورقة تنفيذية. الخطة التنفيذية ستنطلق بداية أكتوبر إن شاء الله، بما في ذلك منع كلي لخروج التلاميذ خارج المؤسسات التربوية، وفي هذا نزلنا الكثير من المذكرات. 10 دقائق في حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية للتحسيس والتوعية لأبنائنا التلاميذ بكل هذه المخاطر وكيفية التوقي منها، بما في ذلك المخاطر السيبرانية. كل الوزارات المعنية ستكرس طاقاتها البشرية للعمل داخل المؤسسات التربوية، بما في ذلك التنشيط من خلال دور الشباب، بعض المنشطين من وزارة المرأة يدخلوا المدارس الابتدائية، كذلك المكونين من وزارة الصحة. سيتم الإعلان عن منصة للأنصات عن بعد بالشراكة مع وزارة الصحة ووزارة التربية ووزارة الشؤون الاجتماعية. هو عمل من أجل التوقي من كل المخاطر التي قد تمس من الأسرة التربوية ومن المؤسسة التربوية ومن أبنائنا التلاميذ.
1: إذن كان هذا تصريح وزير التربية للإذاعة الوطنية بخصوص القرار. وزيدا نذكروا أنه كما قال الوزير باش يتم تخصيص 10 دقائق درجين ضمن حصص التنشئة الاجتماعية والمواد الإنسانية باش يوعيوا التلامذة بالمخاطر اللي ينجموا يتعرضوا لها، خاصة المخاطر السيبرانية إذن، وتعريفهم بطرق الوقاية منها. زيدا الخطة تشمل اشتراك منشطي دور الشباب، ولهنا هو طرحت برشا أسئلة، يعني نحكيه على ألف التلامذة يعني في المؤسسات التربوية اللي كي مش تطبق القرار متاع منع الخروج، بالتالي لازمك توفر القاعات اللي باش تحتضن التلامذة ذوما داخل المؤسسات التربوية. زادة الإطار اللي باش يشرف على تأطيرهم أثناء كل ساعة اللي باش يقعدوها ولا الوقت اللي مش يقعدوه داخل المؤسسة التربوية. كان تحدث الوزير قال الخطة تشمل إشراك منشطي دور الشباب وإطارات وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن والإطارات الصحية في تقديم زادة حصص تثقيفية وتحسيسية داخل المؤسسات التربوية. وأكد وزير التربية أن هذه الإجراءات تندرج ضمن جهود الوقاية من المخاطر اللي قد تهدد التلاميذ والأسرة التربوية والمؤسسة التربوية. وفيما يتعلق بالبنية التحتية كان أشار إلى تواصل أعمال التهيئة والصيانة بعدد من المؤسسات التربوية على أنه يوفى الجزء الأول من هذه الأشغال موفى شهر ديسمبر المقبل. هذه بخصوص إذن التصريح الأول. وفي خبر آخر نحكيه على تاريخ اليوم اللي هو 28 سبتمبر. كي نقوله 28 سبتمبر نحكيه على اليوم العالمي ضد داء الكلب. شعار اللي ترفع أسنان هو معا أقوى ضد داء الكلب، هو في إطار الجهود الوطنية والدولية الرامية إلى القضاء على هذا الداء والحد من مخاطر لصحة الإنسان والحيوان. تحيي وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم اليوم العالمي لمقاومة داء الكلب. على كل هو فما نقاط خارجية انطلقت بداية من السبت اللي فات، نقاط خارجية للتلقيح والتحسيس والتوعية كانت بديت نهار السبت اللي تعدى 26 سبتمبر وتتواصل إلى موفى شهر أكتوبر 2026. نذكروا أنه في الإطار هذية الاحتفال باليوم العالمي لمقاومة داء الكلب، كانت نظمة المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة بالشراكة مع بلدية المسعدين ومعتمدية مساكن خيمة تلقيح ضد داء الكلب مع التحسيس بخطورة هذا الداء، وذلك البارح الأحد يامس الأحد 27 سبتمبر. وقع تلقيح 133 قط، 85 كلب عزكم الله، لدى 183 منتفع اللي كانوا أقبلوا البارح وكانوا حاضرين ضمن الخيمة متاع التلقيح. أكيد ومش يتواصل البرنامج ونحاول أكيد في قادم الحلقات نعطيكم المعلومات كاملة بخصوص الرزنامة متاع التلقيح. احنا مواصل معكم مشوارنا، هذا ايش عنا فيه منك نسمع
0: منك نسمع منك نسمع.
1: ضيوفنا بعد شوية أكيد مش يكونوا دكاترة بش ينورونا من المستشفى الجيوي بي أمسيك. نحكيه على الحدث نهار الخميس ونهار الجمعة الجاية، نحكيه نهار 1 أكتوبر ونهار 2 أكتوبر، نهار الخميس ونهار الجمعة الجاية الحدث بش يحتضنوا المستشفى الجيوي بي أمسيك. كل مرة تسمع فينا لقيت ذيرة والموضوع يهمك خليكم معنا في الاستماع، راجعين بعد لحظات ما تبعدوش.
0: نهار على صباحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صباحه أرانا فام
3: في ساكن
0: في سوسة
3: تونسنا
0: من القلب للقلب.

0: الأقل العشرة غير درجين.
1: كل سنة وانت طيب.
0: من القلب للقلب للقلب. أرانا فام
2: في ساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا
3: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحياناً الحقيقة بين التفاصيل. ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر. من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمى فام.
4: أرم ماجازين، الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعة من ماضي ساعتين للخمسة. أرم ماجازين، العشوية اللي ترافقكم بالأخبار، الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء. ملا عدل الموجة واسمعنا على 99.8 ولا على 3w.rmfm.net. وخليك إين مع أرم ماجازين.
0: أرم فام
2: في مساكن
0: في سوسة.
2: تونسنا.
0: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام. راديو ارام اف ام. ديما معاك. دقيقة سياسية مع.
5: مرحبا بكم الناس كل في دقيقة سياسية وآخر مستجدات الهلال. البداية بأخبار الهلال الرياضي بمساكن اللي افتتح مشواره، وبداية موفقة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من خلال الجولة الافتتاحية من البطولة، وعودة بانتصار ثمين من خارج القواعد أمام محيط قرقلة 2-0. كان تمكن أبناء المدرب ثامر بوغيلا من حسم المباراة بفضل ثنائية حملة توقيع على عطية وعمران الخشناوي ليحقق الهلال أول 3 نقاط في رصيده، ويبعث برسالة إيجابية منذ الجولة الأولى. انتصار مهم من خارج الديار يمنح المجموعة دفعة معنوية في باقي مشوار البطولة. نسمع مدرب الهلال الرياضي بمساكن ثامر بوغيلا شنو حكى بعد الانتصار وثلاثة نقاط من خارج القواعد.
6: حاجة الباهية اللي شفناها الماتش هذا انه كان عندنا جروب سودي، فما سوليداريتي كبيرة في بين المجموعة، وفما كاركتير متاع جروب قاعدة تتبنى، وشفناها على الرياكسيون متاع هدف التعادل ديريكت معنا بعد ما مركبونا عملنا رياكسيون عدلنا، دونك هذيك حاجة خارقة للعادة. بالنسبة للماتش اليوم تلعب على فترات، دخلنا 20 مينوت الاولى سافا متاع الميتون، لكن بعد شدوا علينا هم اللاعب وجاتهم فرص، لكن كان فما ريغير ديفونسيف، كان فما معناها ما قبلناش هذاك البيز امبورطون في المومون فابل نتاعنا، ما قبلناش هذاك شنو نتعلموا منه معناها ماتش اليوم. بعد زي ميتون مركونا عدلنا وشدينا احنا اكثر اللعب ومركينا دو بالاريتي، الحمد لله جا فيكتوار يخلينا نصلحوا معناها. اكيد عندنا برشا حاجات لازم تتصلح، لكن كي تخدموا انت رابح معناها ديما خير. بصراحه اللي هبطوا الكل معناها عاونوا، اصحابهم وتوفقنا في الاخر توفيق بيد ربي، احنا نجتهد والحمد لله ما نمشيت.
5: كان هذا اكيد مدرب الهلال الرياضي بمساكن. اعطيكم فكره على النتائج الكامله للمجموعه الاولى، المقابلات اللي تلعبت يوم السبت. الملعب السوسي تعادل مع كوكب عقارب 2-2، هلال الشابه هزيمه في مواجهه الرلوي 2-1، بنعروس هزيمه في مواجهه مكرم مهديه ايضا 2-1، مستقبل جابس ينهزم ضد جمعيه مقرين 2-1، النجم الخلادي هزيمه في مواجهه بعث بوحجله 2-1، مستقبل سليمان انتصر امام اتحاد تطاوين 4-0. دارت البارح أيضا مقابلات المجموعة الثانية، جمعية ريانة تتعادل مع الملعب الجيبسي 1-1، أولمبيك الكيف يتعادل مع اتحاد قصور السيف 0-0، سبورتينغ المكنين هزيمة في مواجهة هلال الرديف 3-0، جي اس كا شبة القيروان انتصرت على جندوبة الرياضية 1-0، أمل بوشمة انتصرت على النادي القربي 1-0، قوافل القفصة وفوز أو هزيمة في مواجهة مستقبل القصرين 2-1، أولمبيك مدنين ينهزم في مواجهة القلعة الرياضية 2-1. نواصل دائما مع الهلال ونحكيه على كرة اليد، وين أنهى الهلال الرياضي بمساكن مواجهته أمام نادي هيبون 24-24 لحساب الجولة الثانية من بطولة القسم وطني A لكرة اليد. وكان قدم أبناء الهلال مقابلة قوية، حيث كان الفريق تقريبا متقدم في أغلب ردهات هذه المقابلة قبل ما يتمكن الضيوف من العودة في النتيجة مع نهاية المقابلة وأخذ الفارق. وفي الأخير الهلال يخطف نقطة التعادل وبهذه النتيجة يخرج الهلال بنقطة ثمينة بعد ما كان الأداء وكان الفريق قادر أنه ربما ينتصر خلال هذه المواجهة. نسمعوا شنو حكى المدرب أيمن حماد مباشرة بعد المقابلة.
2: وليد الصغار مازالوا أول عام عندهم سينيور، الحقيقة ما قصروش، صحيح فما برشا دي شيء ومازلنا نخدمه إن شاء الله قدرة ربي. الوليدات متفائلين فيهم الخير على حسب ما شفنا أول ماتش، كما قلت أنت جمعية هيبون ديجا فيها برشا جوارات اكسبيرمونتي، يعطيهم الصحة نقول جواراتي ونخدموا على رواحنا ونحطوا ساقينا في القاعة.
5: كيف كيف حكينا على الفوت، حكينا على الهوند، نحكيو على الشبال. الحقيقة البداية أيضا قوية وموافقة من الجولة الأولى من منافسات الشبان، في تأكيد على العمل المتواصل صلب مركز تكوين الشبان والحرص الإطار الإداري والفني على تكوين جيل جديد قادر على تمثيل الهلال في المستقبل. وكانت النتائج الجولة الأولى مميزة حيث حقق الهلال انتصارات عريضة تقريبا في مختلف الأصناف. بالنسبة لصنف الأداني ب، هلال الشاب هزيمة أمام الهلال الرياضي بمساكن 11-0، أداني آ هلال الشاب ينهزم في مواجهة هلال مساكن 7-0، أصغر ب هلال الشاب وهزيمة ضد الهلال الرياضي بمساكن 8-0. بالنسبة للأصغر آ هلال مساكن ينتصر على هلال الشاب 5-0. مباراة الأواسط هلال مساكن ينتصر على هلال الشاب 2-0، وفريق النخبة الهلال الرياضي بمساكن ينتصر على هلال الشابة 5-1. حصيلة تعكس قوة البداية وتنوع النتائج الإيجابية لمختلف أصناف الشبان، مع تأكيد على أهمية مواصلة العمل والتكوين والمحافظة على هذا النسق. نذكروا أنه رئيس الفرع مريم خلف الله تابعت وكانت حاضرة فيما يخص المقابلات وبرفقة الإطار الفني والإداري على توفير أفضل الظروف للاعبين الشبان. الحقيقة أجواء كانت متميزة البارح في الملعب البلدي بمساكن، إن شاء الله أكيد مزيد من التألق والمستقبل يكون أفضل لأبناء الهلال. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
4: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
7: نس بكري قالوا النهار على صباحه، النهار على صباحه، ملا عدل الموجة، ملا عدل الموجة يوميا على رمفام. وعيشوا الصبحية تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء، إسبور الموزيكا ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات، هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للعشرة، من 7 للعشرة. صلتينا صلتينا, صلتينا.

0: هي معروفة باسم وردة الجزائرية، لكن اسمها الحقيقي وردة فتوكي. إذن المشهورة باسم وردة الجزائرية، تولدت نهار 22 جويلية عام 1939، توفيت نهار 17 مايو عام 2012. مغنية جزائرية حاصلة على الجنسية المصرية، وتعد من أبرز المطربات من جيلها. تعاملت مع كبار الملحنين كما فريد الأطرش، محمد عبد الوهاب، رياض السنباطي، عمار الشريعي، محمد القصبجي، ومحمد الموجي، وسيد مكاوي، وبليغ حمدي، وكمال الطويل، وأيضا صلاح الشرنوبي، وحلمي بكر. إذن من أجمل الأصوات العربية. نخلتوا لقيت ذي للتسعة و14 دقيقة على موجات راديو أرام فاما.
1: انهار على صباحه.
0: مواصل معكم في متابعتنا لقية ذي، باش نمشي ولي فقرة صحتك بالدنيا. نحكي على موضوع مهم برشا يهم كل مرة تسمع فينا لقية ذي، في الخدمة، في الدار، وين ما كنتم يوصلكم صوت راديو أرام فام. مرحبا بكم في الاستماع لنا.
2: صحتك بالدنيا، صحتك بالدنيا.
0: نفتح ملف صحي مهم، هو التقصي والكشف المبكر عن سرطان الثدي بمناسبة الأيام المفتوحة اللي باش ينظمها المستشفى الجاوبية مساك نهار 1 و2 أكتوبر اللي جاي. نحكيه نهار الخميس والجمعة الجاية. والمبادرة هذه تجمع بين الكشف والتوعية، التصوير الطبي والنصائح حول الوقاية والفحص الذاتي، مع حضور طبي وتنظيمي متكامل. سعداء باستضافة اليوم 3 طبيبات منورين الاستوديو، منورين في راديو رام فام للحديث عن هذا الحدث. نبدأ ونرحبوا بالدكتور عفاف الشتيوي، رئيس قسم النساء والتوليد، طبيب أمراض النساء والتوليد. صباح النور، نورتنا.
3: نهاركم سعيد، مرحبا بكم نسكن.
0: مرحبا بك مدام عفاف. الدكتورة سهير السريدي، رئيس قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجاوي بمساكن. صباح النور.
4: صباح الخير
0: كمان، مرحبا بك نورتونا. الدكتورة كوثر قريت زيد، رئيس مصلحة الجودة والتصرف في المخاطر. مرحبا بك.
5: صباح الخير.
0: مرحبا بكم. البداية باش تكون معك انت مدام عفيف، نبدأ من النقطة الأولى، نحكيه على أهمية الأيام المفتوحة، ونحكيه على خاصة كل عام يتم التركيز على التقصي والكشف المبكر عن سرطان الثدي.
3: نعم، هو كل عام أكتوبر ما معروف أكتوبر الوردي، معناتها أهم شيء للتقصي متاع سرطان الثدي.
0: نعم.
3: أكتوبر الوردي للحفاظ على صحة المرأة، باش المرأة تتلهى بروحها وتعرف قيمة روحها وتمشي تفقد روحها، أهم شيء. للأسف احنا نشوفه فيه مهوش هذا، كل عام نقول ونعاود ونكرر على أهمية تقصي سرطان الثدي، لكن للأسف دو بلوز اون بلوس اللي نشوفوا فيه نساء يخافوا، ما يمشيوش يفقدوا رواحهم، ما يمشيوش يعديوا. قولهم ديما أي حاجة تلاحظها غير عادية، لاحظت حاجة مش عادية في صدرك، لاحظت كتلة صغيرة، لاحظت تغير في حجم الثدي، لاحظت الثدي هذا وهذا ما عادش كيف، لاحظت حتى كل ما نقوله احنا إفرازات إفرازات غير عادية، يلزم المرأة تمشي تفقد روحها. وهذا
0: هو سؤال لنا، فما نساء تتردد باش أني تمشي تتفقد روحها؟
3: أكيد فما برشة تردد، فما برشة خوف، والأغلبية الناس تخاف من المرض الخبيث. دوك نقولها أنت كي تخافش عملت النساء الأغلبية يخافوا، للأسف سياسة النعامة، المرأة تخاف وتغطي راسها تقولك خفت لا يطلع لك المرض الخايب، دوك ما نحبش نعدي، ما مشيتش نعدي. هذاك هو اللي بالحق قاعد يعطي فينا في مشاكل كبيرة. للأسف قاعدين نشوفه في تطور العدد متاع الحالات الجديدة متاع سرطان الثدي، وتطور حتى التقدم متاع المرض. معناتها قد ما نفيقوا بالمرض في مرحلة مبكرة قد ما راه العلاج يكون خير.
0: هو السؤال، أنت ذكرت أنه برشا يخافوا لا قدر الله يطلع عندها المرض الخبيث، لكن هو هل كل اكتشاف الكتلة يعني بالضرورة وجود سرطان؟
3: لا، والحمد لله لا، مش كل كتلة ومش كل إفرازات ومش كل حاجة تلاحظها المرأة في صدرها راهي مرض خبيث، لا، ولهذا يلزم المرأة تفقد روحها. دونك للأسف كل عام في تونس تقريبا سجلوا 4500 حالة جديدة لسرطان الثدي، والنجم نشوفوهم حتى كما قلت لك في حالات متقدمة اللي معاها يصعب العلاج، تولي الرحلة صعيبة ياسر. دونك نكونوا في حالة باش نحافظوا على الصدر متاع المرأة، ونحافظوا على حتى الخصوبة متاعها، على خاطر نجم نلقاوها عند امرأة صغيرة في العمر. للأسف نلقاو رواحنا مجبورين على إن نستأصلوا الثدي تماما، على إن نتعداو للمرحلة بالعلاج الكيميائي بالعلاج بالأشعة ولنقاو بالحق برشة مخلفات للأسف في نساء. لازمنا نعرفوا أنه المرض هذا يراه مرض اللي نسقصه أكثر شيء من بين 50 و70 سنة. هو العمر هذاك تقول لك المرأة أني صاير ارتحت جبت صغاري وما عادش نحب لا نمشي للجينيكو لا نمشي القابلة لا نمشي لحد. للأسف هذاك هو العمر اللي يلزمها المرأة تتلهى بروحها وتفقد روحها وتشوف روحها.
0: يعني الأعمار هم بين 50 و70 سنة.
3: 50 و70 سنة
0: حتى ما عندهاش أعراض لازمها تمشي تفقد.
3: 70% من نساء اللي نلقوهم 70% من نساء اللي نلقوهم ولا نعمل لهم
0: الفحص
3: مش الفحص نعملوا
0: الكشف
3: نتاع سرطان الثدي من بين 50 و75 سنة. لكن هذا ما يمنعش انه فما حالات برشا تقريبا 11% نلقاوهم في عمر اقل حتى من 35 سنة راهو نجموا نلقاو خاصة كي تبدا عندنا دي فاكتور دو ريسك نسميوهم
0: عوامل خطر
3: به.
0: دونك ولهنا يقول لك وقتاش لازم المراه اني تستشير الطبيب يعني خاطر حكينا على برشا تردد يعني ولي حد الساعه هذه رغم التوعيه الموجوده لكن إل سوفي لحد اي حاجه يزمك ما تبخلش بروحك على خاطر فما امكانيه اذا كان فما اكتشاف مبكر والنتيجه نتاع العلاج يعني تكون اسرع وتكون فما امل نتاع علاج يعني أكيد. كبير
3: اكيد اهم شيء راهو نبداو اهم حاجه راهو الفحص الدوري الصدر عند المراه كل شهر بعد الدورة الشهرية المرأة باش تدوش باش تفحص روحها ثبت بالصدر بالصدر بالكادرون بالكادرون احنا تجي قدام مرايا في بيتها في دارها تفحص بالثدي بالثدي اي حاجة باش تلاحظها غير عادي اي سيمتري اي كتلة اي تبديلة في الصدر يلزمها تمشي تعدي
0: تتوجه للقابلة
3: موجودة موجودة في المستوصفات تحب جينا للمستشفى احنا موجودين
0: في مساكن موجودين في مستشفى جيوب مساكن على طول العام مش نحكيوا على نهار في العام ولا نهار في العام
3: موجودين على طول العام خدمتنا راهي على طول العام مش اكتوبر الوردي كهو
0: واضح اذا ما تستناوش باش نلخصوا احنا كلام مدام ولا الدكتوره عفيف ما نستناوش ظهور الاعراض حتى نتحركوا لكن التقصي المنتظم راهو يسمح بالتعامل مع الحالات في وقت ابكر. من مدام عفيف باش ننتقلوا للدكتوره سهير الصريدي نحكيوا على قسم التصوير الطبي بالمستشفى الجيوب بمساكن كانت تعزز إذن بآلة مهمة برشا استنيناها برشا خدموا عليها برشا ناس باش تكون موجودة في المستشفى الجيوب بمساكن اللي هي آلة الماموغرافي. نحكيوا على الآلة الجديدة هذية وهذية جديد بالنسبة للجورني العام هذية أني موجودة هت نفهموا معك أنت شنو يمكن يتكشف لنا الماموغرافي وما يكشفوش الفحص العادي يعني. وأيضا نحكيوا على القسم بتاع التصوير الطبي حقيقة وشاهد عيان وكنت موجود ضمن كما أي واحد يعني الحقيقة خدمات ممتازة وناس واقفة والحقيقة بارك الله في كل من يسعى أنه يعطينا الصورة الجميلة نلقاو عليها مختلف الحقيقة الأقسام وأغلبية الأقسام المستشفى الجيوي بمساك الحقيقة فما خدمة كبيرة برشا وخاصة كي نحكيه على أنه يتعزز كل مرة بماتريال اللي هو مفيد لصحة الناس عموما. هات نحكيه على جديد بالنسبة لقسم التصوير الطبي واللي هو باش يحتضن الحدث.
4: شكرا لك. حبيت نرجع الحدث الأبواب المفتوحة هذه يوم 1 و2 أكتوبر. الفكرة انطلقت جوستمون على التركيز آلة الماموغرافي اللي وقع تركيزها في عام ناول وبينا نستغلوا فيها من جانفي 2026. قدمت إضافة كبيرة لحقيقة للجهة وقدمت إضافة للنساء لأنهم قربت لهم
0: الخدمات.
4: الفكرة دونك قلنا علاش ليه ما نعملوش أبواب مفتوحة للتشخيص ماموغرافي دياغنوستيك ماهيش من غراند ماموغرافي معناها لارج ديبيستاج مي للتشخيص. نجتمعوا الكل الحقيقة قدمنا المبادرة للزملاء الكل من أطباء دوائر صحية طبيبة الاختصاص في النساء والتوليد أطباء الصحة اللي موجودين معنا في المستشفى وقلنا علاش ليه ما نعملوش أبواب مفتوحة نستقبلوا فيهم النساء شوفهم القابلة شوفهم طبيبة الاختصاص وأطباء الصحة العمومية معنا مش مشاركوا في تظاهرة ويلفون فيغ سو تري، معناها يخرجوا ما كلو هذاك اللي احنا مش نشوفوه، النساء اللي مش نجموا نعملوا لهم نهارتها الماموغرافي ديبيستاج، معناها اللي يلقاو عندهم اعراض كما تحدثت عليهم عفاف، عندها كتلة، عندها تغيرات في الجلدة متاع الثدي متاعها، عندها ايكولمون مامير، معناها افرازات من الثدي متاعها، اللي ممكن دلنا اللي فما حاجة مش ولا بد خبيثة، أما فما حاجة تتطلب اون ماموغرافي. قلنا منها غادي كاين عادجوهم يعملوا المامو متاحهم ومن بعدها يعملوا الليكوغرافي ومش نشوفوا منها اللو هذية. ان شاء الله احنا نقولوا ليه، اما نحاولوا مش نشخصوا،
0: يكون عندنا تشخيص متكامل في وقت سريع. هذا هو
4: سيريا.
0: يعني في وقت سريع
4: هذا السيركوي عملناه، حبينا يكون سور بلاس على خاطر مكتار في السبيطار.
0: يعني من كلامك نفهم مش كل امراه راهو باش تجي تعمل الفحص تحتاج الى ماموغرافي. هو نحكي هذا هو
4: ولا مش بالضروره،
0: مش بالضروره،
4: مش بالضروره. اللي عندها اعراض اللي تدلنا ممكن على كتله في الثدي، ما نقولوش ورم في الثدي، ما نقولوا كتله في الثدج، نعملوا لها المامو نتاعها، نعملوا لها ليكوغرافي نتاعها،
0: والماموغرافي تكشف لنا يعني وتاكد
4: نشوف فما نجم نلقاو مثلا اذا كان لا يقدر عندها حاجه، نشوفوا عندهاش تكلسات دي ميكرو كالسيفيكاسيون في الثدج، عندهاش كتله في الثدج ممكن تكون خبيثه ممكن ما تكونش خبيثه، عندهاش تغيرات في الجلد نتاع الثدج، معناها نحاولوا مش نشخصوا بالبريسك بالوقت تتلو هذيك المرض.
0: كي نقولوا احنا نعرفوا اللي ان شاء الله اكيد الحضور يكون كبير واكيد مساج والدعوه لكل النساء اللي تسمع فينا. قلت لي العمر ما بين 50 و 70 ولا
4: بين 40 برينسيب من 40 40 خاصه اللي عندهم
3: اللي عندهم دي فاكتور دو ريسك. ناكد ونعاود راهو فما برشا عائلات في مساكن عائلات فيهم مرض السرطان.
0: اي تحكي انت يعني نجم يكون وراثي هو
4: هذا هو
3: اللي عندها جانب الوراثي موجود برشا نساء تقول لك راهو معناتها موجوده الوراثه وهذاك علاش يزيدوا يخافوا، فهمت؟
0: هذا بخصوص نحكيو نهار واحد ونهار 2 اكتوبر يعني الجايين، نهار الخميس ونهار الجمعه. اش نحكيو احنا على الجانب التنظيم؟ يعني هو فما جوست باش نوصلوا المعلومه للانسان اللي تسمع فينا، راه مجانيه بالنسبه للايامات المفتوحه هذه وما فماش موعد مسبق يعني.
4: ولا يعني المواعيد حتى اعطينا ديجا مواعيد للاخرين، ما هذه ما فيهاش موعد مسبق.
0: نحكيو نهار واحد ونهار 2 اكتوبر راهو يوم مفتوح، راهو من غير مواعيد مسبقه يعني باش يجي باش يتحصل على الخدمة.
4: حتى في التوقيت ما نعرفش زملائي الأطباء كيفاش مش يكون معاهم، تو نزيد ونسقوا معاهم، أما بالنسبة لفريق العمل متاعي من وقت اللي قررنا مش نعملوا الأبواب مفتوحة هذه قلت لهم راهم مش تقعدوا نهار كامل، معناها
0: يعني أكثر وقت.
4: أكثر وقت
0: أكثر وقت
4: أكثر وقت
0: أش نحكي إحنا على الجانب التنظيمي ساعة. أكثر إحنا الحقيقة نقول لكم لو قدام فرصة متاع التوعية متاع تقصي، وأيضا زيادة تعرفنا على الإمكانيات الجديدة المتوفرة في قسم التصوير الطبي بمساكن. إنت نحكي إحنا على الجانب التنظيمي، إذا نمشي المدام والدكتورة كوثر جريت وهي تتابع جانب الجودة والتصرف في المخاطر. يمكن بالنسبة للمواطن نجم يكون الأمر بسيط، تجي المرأة تقوم بالفحص ترجع لدارها، لكن وراء ذلك فما منظومة كاملة باش تخدم النهار ذاك اللي هو نحكيه على مختصين يعني في عدة مجالات، فما الجانب الطبي، فما الجانب التنظيمي، فما عدة يعني نقاط باش تكون موجودة. كيفاش تم تنظيم الأيام المفتوحة هذه لضمان حسن استقبال النساء وتوجيههم وأهم المراحل اللي تمر بها المرأة منذ وصولها السبيطار إلى غاية إجراء الفحص؟
5: شكرا كمال. من ناحية التنظيمية ساعات لجنة التنظيم على أن يكون مسار المرضى واضح، نو باسيونت يقع استقبالهم، تسجيل متاحهم وأخذ المعطيات الأولية، ثم توجيه المرأة للقابلة التي ستقوم بالفحص، وعند وجود أي تغيير يقع توجيهها للفحص من قبل الفريق الطبي المختص في أمراض النساء، وهو اللي قرر باش تعمل تصوير الثدي ولا لا، معناتها عبر الميموغرافي ولا الليكوغرافي عند الحاجة. فما زاد تحضير معلقة الأيام المفتوحة، هذه سيقع توزيعها على كافة أقسام مستشفى مساكن وكذلك على الدوائر الصحية بمساكن وسيد الهاني لاستقطاب أكبر عدد من النساء ممكن للتقصي. دونك هذه هي المعلقة. فهل قسم التصوير الطبي بالمستشفى أيام 1 و2 أكتوبر
0: كعامة ديجا في الإكران اللي سلتبع فينا لمواقع التواصل الاجتماعي مش مشوفوا
5: وشعار هذه المعلقة أنت لست وحدك معا من أجل الصحة أفضل. فها برنامج الأيام, فها النصائح حول الفحص الذاتي وطرق الوقاية, فها التوعية والتحسيس بأهمية الكشف المبكر, فما التصوير بالثدي عن طريق الماموغرافي والإيكو, ومعاينة مجانية من فريق طبي مختص. وهناك أيضا ورشة تغذية ستقوم بها اختصاصية التغذية بالمستشفى. وفما لفتات اعلام وتحسيس سيقع
0: نور الفرشيشي
5: اي نور الفرشيشي تحية لي. فما لفتات اعلام وتحسيس سيقع تعليقهم في منطقة سيد الهاني على المستوى المدار الرئيسي, وكذلك بمساكن على المستوى المدار الرئيسي بالكازمات قدام البلدية ومدخل الرئيسي للمستشفى من جهة الاستعجالي. الهدف كما قلت استقطاب اكبر عدد من النساء للتقصي ضد سرطان الثدي.
0: واضح واضح.
5: والنقطة الثانية هي نقطة هامة جدا, هي التحسيس والتوعية ضد سرطان الثدي. وقع إعداد مطويات سيقع توزيعها في هذه التظاهرة. المطوية شعارها هي اهتمي بصحتك وافحصي اليوم, فها مفهوم سرطان الثدي, أهمية الفحص المبكر وطرق الفحص اللي يكون بالفحص الذاتي كما قالت زميلتي الدكتورة عفيف, والفحص السريري من قبل القابلات المتواجدة وقتها, وبالطبع طريقة ثالثة هي التصوير عبر الماموغرافي والليكوغرافي بطريقة صور 3D. وفيها زيادة المطوية متى يجب استشارة الطبيب كما قالت زميلتي الدكتورة عفيف, عنده وجود كتلة أو تغيير غير طبيعي في شكل الثدي أو إفرازات غير طبيعية, عند ملاحظة تغيير في شكل الثدي. وزيد لازمها المرأة تمشي تعدي حتى في غياب الأعراض.
0: الأعراض يتفقد روحها. إذا خاصة بين 40 و70 سنة تتفقد روحها كل عامين.
5: والمطوية تذكر أصل أيضا بعوامل الخطر اللي قالتهم زميلتي, تقدم في السن, وجود تاريخ عائلي للإصابة, التغييرات الهرمونية, السمنة وقلة الحركة, التدخين واستهلاك الكحول, والتغذية غير المتوازنة. وفي الأخير هناك نصائح للوقاية, هي الحفاظ على وزن صحي, ممارسة نشاط بدني منتظم, اتباع نظام غذائي صحي, تجنب التدخين والكحول, والاهتمام بالصحة العامة والصحة النفسية.
0: هذا بالنسبة للمحتوى نتاع المطوية.
5: المطوية صحيح
0: نتاع المطوية اللي باش يقع توزيعها. فما سؤال نوجهه لكم على عنده الإجابة أكيد نجم

0: عارف انت اللي باش لا قدر الله اللي تكتشف فما حاجه ما لازم سويفي من بعد ما تقعدش ضايعه بين الاقسام وبين الطب. دونك انتوما تتكفلوا بكل شيء وتحطوه على المسار اللي هي باش تبع به.
1: اكيد احنا الحاجه الباهيه سناء كل عام نخرجوا اكتوبر روز اكتوبر روز يقولوا لي النساء مدام باهي انتوما شفتونا والكل لكن للاسف راهي المشكله الكبيره راهي الكوماموغرافيه خاطر كما تعرفوا الحاله والوضعيه توا نساء كلها وضعيه مش خارقه للعاده. دوك المشكله الكبيره ديما في ليكومامو الحقيقه قبل كانت فما عندنا حتى الاطباء نتاع الاختصاص كانوا فما شكون يعاوننا يقول لك ابعث لي النهار الفلاني راهو الاكتوبر الوردي والكل توا هاو عندنا الحمد لله
0: الماموغرافي موجوده
1: عندنا نتاعنا ان شاء الله ربي سهل وان شاء الله
0: والحدث باش يحتضنوا قسم التصوير الطبي
1: قسم التصوير الطبي
0: موجود يعني كان فما حاجه على بلاصتها هذيك ان شاء الله
1: الناس الكل لاباس وان شاء الله ربي
0: شاء الله.
1: يحمي الجميع.
0: تفضل مدام سوير
2: الختام كي نحب
0: نوصلوا احنا ديجا للميساج الاخراني يعني الرساله اللي تحبوا توصلوها للنساء اللي سواء يترددوا بسبب الخوف من النتيجه ولا الميساج اللي تحبوا توصلوه لكل مراه تسمع فينا الوقيته هذه عبر راديو مساكن. اي تفضل
1: مدام. اهم حاجه انه المراه تفحص روحها
0: قبل الميكرو
1: قد ما نفيقوا بالحاجه بكري قد ما نجموا نتلاو بيها ونداويوها على قاعده قد ما تبرى المراه قد ما الشانس نتاع الجيريزون تكون خير
0: واضح.
1: قد ما نخبي راسي وقد ما نعمل روحي ما ريتش وما نعرفش وما فقتش وما راهو هذاك الكل بالعكس يوخرنا ما يقدمناش راهو يوخرنا ما يقدمناش نلقاو المرض في لا يقدر في حاجه متقدمه برشا لا يقدر يعدي في وسط البدن الكل يعمل ديميتاستاس الحوايج اللي ما عادش نجمو نبداو قادرين على ان نداويوه برغم انه توا نعاود وناكد انه حتى لي ميتاستاز قادرين على ان نداويوهم كل ميتاستاز والدواء نتاعها معناتها الدواء راهو موجود ما يلزمناش نخافوا اهم مساج ما يلزمناش نخافوا راهو نسال كلها يلزمها تعدي تشوف روحها هي تفحص روحها راهو الانسان ديما نقول طبيب روح
0: صحيح.
1: هو يفحص روحه قبل في وجود اي حاجه وخاصه للنساء اللي عندها امها ولا خالتها ولا بنت خالتها مرضت بالمرض راهي يلزمها تعدي
0: واضح
1: ومرحبا بهم الناس كل
0: واضح مرحبا بهم نهار 1 و2 اكتوبر نهار الخميس ونهار الجمعه مدام ولا الدكتوره سوير السريدي
2: هذاك هو كونوا متواجدين بكثره يوم 1 و2
0: بداية اكتوبر وقت ان شاء الله
2: والله 8 نتاع الصباح وحتى من قبل لما 8 نتاع الصباح مش يكونوا الاطباء الاختصاص موجودين والقوابل الموجودين مش تتواصل حتى لاخر العشيه ان شاء الله كونوا متواجدين بكثره هي عيادات مجانية ينجموا يجي ويعدي ويعملوا التشخيص نتاعهم ويروحوا الشكر كل الشكر
0: سيف
2: الجيق للوزارة اللي مدتنا بالماموغراف اللي هو من الحاجة الباهية ومن أحسن الآلات زادة اللي مش تقدم الإضافة على المدى القصير في تقصي سرطان الثدي الحقيقة تركيز جملة من آلات الماموغرافية هذوما في مجموعة من المستشفيات الجهوية خاصة هذوما تقريبا 17 ماموغراف تعطاو المستشفيات الجهوية
0: واضح
2: مش يقدموا الإضافة في تقصي على المدى القصير أكوغ تيرم في تقصي سرطان الثدي
0: واضح تقريبا الخدمات أكيد مهمة
2: ولا نشكر سيادة الوزير اللي دعمنا ويدعم في الأقسام التصوير الطبي بالآلات
0: جملة واضح. من الآلات صحة. الناس كلها كيد مهم جدا تقريب الخدمات والآلات للمستشفيات الجهوية نكمل معك
2: الدكتور
0: أمين
2: نتمنى صحة جيدة للجميع وإن شاء الله القادم أحسن بالنسبة للمستشفى المساكن
0: إن شاء الله
2: على جميع المستويات
0: نورتنا يا مدام دكتورة كوثر قريت
3: رسالتي لكل امرأة تسمع فيها نقول لها ما تخليش الخوف يمنعك من التقصي إيجي افحص روحك هناك فريق طبي مختص العيادة مجانية تصوير الثدي كذلك مجاني هناك ورشة للتغذية والوقاية من سرطان الثدي نحن هنا الإجابة على كل تساؤلاتكم صحتك تهمنا
0: أكيد جدا أيام مفتوحة للتقصي حول سرطان الثدي بقسم التصوير الطبي قسم الأشعة في المستشفى الجهوي بمساكن نهار الخميس هذا ونهار الجمعة القادمة 1 و2 أكتوبر كونوا موجودين خدمات أكيد مجانية وتلقاو كل المختصين على ذمتكم باش يجاوبوكم على كل أسئلة امتاع نساكم، كونوا حاضرين بكثافة وهوك الحاضر يبلغ الغايب. مشكورين دكتور عفيف شتيوي رئيس قسم النساء والتوليد طبيب تمرض نساء والتوليد، دكتورة سوير الصريدي شكرا رئيس قسم التصوير الطبي، دكتورة كوثر قريت رئيس مصلحة الج

0: جودة والتصرف المخاطر بالمستشفى الجوي بمساكن نورتونا اليوم.
1: شكرا.
2: صحتك بالدنيا صحتك بالدنيا.
0: رجعين بعد شوية مع خليل في البومارشية.
3: انهار على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. انهار على صبيحه مقيد الشهر على ميرم افام برا فارماسي او ميديكول ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي برا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للسبعة في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
4: يا ناس يا حضار يا ناس الخير والخيار. حكايتنا اليوم علي عمر في الدار وتلقى عنده احسن افار للي يحب يبدل الكوجينة والاثاث وحتى شبابك وبيبان الدار. شريك تمساكن الاخشاب ومشتقاته وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان الخدمات والاتقان. اجود انواع اللوح MDF هايكلوس بارتيكول وفما عنا النوع اللي تحب خشب للتصنيع وحتى البناء وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كانت حب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها. ما لفيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى وإن شاء الله بالعمار.
5: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
6: النهار على صبيحه النهار على صبيحه.

0: على صبيحه يرجع لكم بعد شوية. النهار على صبيحه مقيد الشهر على نرم افهم جديد عند لندورسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتيغوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. والاكثر معلومات كلمونا على 21 766 667 وإلا 22 744 755. كي نقولوا جريت نقولوا لادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعندك جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده. على خاطر عندك جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
1: جريت لاسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: نس بكري قالوا النهار على صبيحه. النهار على صبيحه.
3: ملأ عدل الموجة.
0: ملأ عدل الموجة يوميا على رمى فام. وعيش جو الصبحية، تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء. إسبور، الموزيكا، ضيوف وحوارات، والدورة في المرشي، وبالطبيعة إدبارات وكادوات. هذا وأكثر في
3: النهار على صبيحه.
0: النهار على صبيحه مع كمال من 2 للجمعة من 7 للـ10.
4: رجعنا لكم من جديد والعشرة غربوا على موجات راديو رمى فام. سلموا برشا عليكم مستمعينا الكرام. سلموا على مدام مريم العيوني، تحية ليك. تقول اهداء ومبروك الزواج اسكندر المايل وفاطمة الخذيري. تقول نهارة السبت كان حفل الزواج، نقول لهم ألف مبروك للعريسين وإن شاء الله بالهناء والرفاه والبنين وإن شاء الله بالسعادة.

0: لقي تذي باش نمشي وللبوا مارشي مع صديقنا خليل.
1: لبوا مارشي لبوا مارشي.
0: يا خليل صباح النور والسرور وإن شاء الله نهارك زين. له
2: صباح الخير خويا كمان. صباح الخير على كل مستمعي لرنا فهم. نهاركم سعيد ان شاء الله.
0: ان شاء الله نهارك طيب سي خليل وبدايه اسبوع طيبه ليك ايضا. اذا وخرنا عليك شويه في التوقيت اليوم.
2: لا مش انا راحت خويا.
0: اي خويا البه
2: يا ودي تدلل يا ودي.
0: ينورك يا خويا ما شاء الله عليك. هاك اليوم كافي فرحان اليوم سي خليل. ان شاء الله ديما فرحان وان شاء الله ديما زي وان شاء الله ديما زي سي خليل.
2: يا خويا كمان حاب نقدم تحية.
0: قدم يا سيدي قدم.
2: ساي على فرجانية حبيت عند عيد ميلاد. إن شاء الله كل عام ويا حياة خير.
0: إن شاء الله عيد ميلاد سعيد. إن شاء الله عيد ميلاد سعيد وإن شاء الله كل عام وأنت بألف خير وربي يعطيها الوقت الطيب. يلا عيد ميلاد سعيد. يلا نحطوا الغنية ولا تغني أنت خليل؟
2: لا أنت حطوا هذه.
0: آه هكا ونسخالك أنت حبيت تغنيها وحدك. يلا سيدي.
2: لا لا لا
0: يلا سيدي.

0: يلا سيدي بعد شوية اهديتكم في من القلب للقلب ملوقي تذية. نمشيو الخليل يعطينا القائمة متى الأسعار اليوم موجودين في سوق الاثنين والمرشي اللوطاني. السوق يا خليل شنين الحركية في السوق؟
1: والله بالنسبة للسوق بالقبال حركية متوسطة مع شيك الزحمة زحمة متوسطة.
0: اللي يحب يقضي كل شيء متوفر؟
1: اللي يحب يقضي كل شيء متوفر.
0: يلا سيدي يعطينا القائمة عندك. اي القائمة اللي عندك خليلي؟
1: لا أنا سيدي البطاطا، البطاطا تجيله بتين 2400 الطماطم 3000 و4000 القرع البيضة 500 البصل 500 فما أكل البصل بالعرشة 3000
0: بيه؟
1: ايه السمداري 2500 الشعبالي 500 2000-2500 والمخلوطي
0: ب 3000
1: وبابا
0: مخلوطي شويه 2000 نسمع فيك خليل يلا كمل لي.
1: اوكي ما نسمع الصوت ما نجمش.
0: الخضر الورقية سي خليل اي
1: الشرق والمعدنوس ب 800 و 700 الف ب 2000 كذلك المعناع ب 100 الكلافس ب 100 الخص 2500 وكذلك اللوتي 2500
0: واضح.
1: تو باش نمشيو للغلال كمان.
0: باهي شنو عندنا غلة اليوم في السوق؟
1: باهي عندنا سيدي العوينة 4 دينارات والرمان ب 2000 و2500 وفما رمان زوايد ب 1500 وكذلك فما التفاح 3500 وفما 5000 وفما ب 2000 ونص وفما ب 3000 على كل لون بالنسبه للتفاح.
0: اها.
1: العنب 8 دينارات 7500 الا ب 8 دينارات هو اكل عنب اكل مطعم والله بصدع بيتي العطرشيه.
0: اها اها.
1: وشعريه العطرشيه مسكي.
0: مسكي ايه.
1: باهي وخذها ب 7500 وفما عنب ب 5 دينارات.
0: واضح. باهي.
1: باهي. تو عندنا رصاص 14000. قول 10000 الجوي
0: سينزاس
1: نعم
0: سينزاس
1: سينزاس
0: واضح خليل حتى بارليور مش يسمع فينا بي هاي كمل لي سي خليل
1: بيك نسمع بيك نسمع بيك
0: قلت لي ب 12 وب 14 قلت لك قولوا سينجاس نقولوا له يا سي خليل هاي بي كمل لي كمل لي يلا
1: 14 و10000
0: الجوي. باهي خليل نحي لو بارلور وقعد في بلاصه باش نسمعوك بالبي يا خليل راه الصوت يبعد ويقرب.
1: باهي.
0: يلا سي خليل هيك كمل لنا. هكا 5-5 سي خليل كمل ايه.
1: باهي الفقوس قلنا ب 2000 2500 البصر 3000 3500 بصر ما شاء الله
0: ما شاء الله. باهي.
1: الخرز ب 4000 وب 5000. 3500 وعندنا كذلك فاكهة ريتا تركية اسمها علام ب 12000 والغليظة ب 7000 الجويدة
0: شنية هذه؟
1: هي فاكهة هذه أول مرة نرى
0: إيه شنية ما تعرفهاش؟
1: عناب اسمها
0: شنو عناب؟ عنب؟
1: لا عناب هي تشبه لل شو اسمه هذاك الزرازي وكل حكاية
0: عرفتها في السوق بيه هاي كمل لي سي خليل
1: العظم عندنا ب 9000 8000 وشويه ب 6 دينارات
0: واضح بيه
1: بيه عندنا كذلك الثوم
0: الثوم
1: هاي الثوم ب 10000 وب 9800 هذا هو الموجود
0: هذا الموجود اليوم باهي كمل لي
1: بالنسبه لهم شو مارشي اللوطاني
0: المارشي اللوطاني يلا ايش عندنا في المارشي اللوطاني اليوم ما بقاش الدجاج
1: ايه الدجاج عندنا كيلو دجاج 8500
0: ارجع
1: والفخذ الدجاج العادي 12 دينار وسكالوب الدجاج العادي 18 دينار اليوم ما فماش داند بالكل
0: ايه داند ما فماش
1: بالكل اي معناها لا بخاط لا
0: واضح واضح الداند ما فماش خليل من غير ما تفصل اي كمل
1: وانا ترغب كمان واش
0: ليه معاك باش نكروش المعلومه يلا
1: ايه العلوش ستي البكري 48 الهبره هذوما كرومه وكتلات 45 دينار بكري مخبط 35 حم الجبن 45 50 اللاز 45 دينار الدوره ب 30 كامله ب 60 الكرش 8 دينارات الكرش حرشة 14 دينار المركبة ب 30 المركبة بدات تطلع خاطر خرب شتي شعملوها باللبلابي
0: باهي
1: من
0: كمل
1: كدة العلوج 65 كدة البقري ب 50 راس العلوج ب 25 شوش ب 30 باهي عندنا المركز ب 35 دينار ومركز الرويال 50 دينار ما تعرفوش شكون ياخذ فيه
0: شكون خليل بري كمل ايه ولد بحر فما ولد بحر
1: كمان ياخذ
0: فيه فما خليل
1: هاي الورطة ولد بحر 22 دينار و800 و24 دينار و800 المرجان 18 دينار و800 وكذلك فما 17 دينار وفما كذلك 7800 جوي هذا بالنسبة للمرجان القرص 60 دينار قروس
0: القرص
1: كمان
0: يا خليل هو سمو
1: يما ما خواش انا خاطر هاني
0: بيسي خليل القرص ب 60 دينار بحري
1: اي وفما مش بحري 28 دينار و 600
0: واضح
1: باهي الدنديق 46 دينار شوباي 12 دينار جويده راهي شوباي و 15 دينار سبارس 5 دينارات سردينة 7600 7800 التريليا 6800 وما تريليا كبيرة حجر اللهم صلي على النبي 49 دينار و800 كلب البحر 36 دينار و800 وكذلك فما 44 دينار و800 شوفريت ب 3600 هي كروفيت شويدة جيش البحر 14 دينار و800 13 دينار و800 القرني 24 دينار و800 جوية كبير شوية 28 دينار و800 وأكبر شوية منه 39 دينار و800 الكروفيت 14 دينار و800 مش كبيرة برشا و11 دينار و800 زادة مش كبيرة برشا كبيرة رويال باية 29 دينار و800 و19 دينار و800 تنبوكه 22 دينار و800 وفما 29 دينار و800 وفما كذلك تنبوكه ب 17 دينار و800 هما صغيرة شوي. كرمان جويده 12 دينار و800 الروتني 4 دينارات تشوله فما ب 17 دينار و800 فما تشوله ب 44 دينار و800
0: واضح
1: وفما المناني مناني جوايد ب 40 دينار وبناني لا كبير لا صغير ب 60 دينار
0: واضح
1: وهي كمان
0: هذا اللي فما اليوم
1: في مرشي اللوطاني وسوق الاثنين
0: واضح يا سي خليل دونك هذا بالنسبه لشنو تنجموا تلقاو اليوم في سوق الاثنين سوق الاسبوعيه بمساكن وايضا المرشي اللوطاني والدبارة يا سي خليل
1: والله اليوم شو طيب وطيب كسي جملي
0: فهمني ولا الجمل لحم الجمل
1: لحم الجمل
0: اسمع سيدك
1: يوم أيوه. طيب كنت
0: هذا مش مشكلته نهار الخميس ولا نهار الجمعه اللي فاتت
1: ما وشرينا شويه ما كليناش الكل لحم
0: ايوه دونك قسمتها سي خليل اليوم سي خليل كل ما كلته كس دقيق وتشيش بلحم الجمل
1: اي نعم
0: صحه وفرحه
1: انا نشريوه اليوم نطيبوه اليوم الكل مبروك
0: والله العظيم هاي قلت لنا برشا اسوام نتاع كروفيت وشفريت خليله
1: هيك
0: فما شوا يعني
1: فما
0: شوا هيا نختصروها الحكايه نعملوا سباجيتي بالكروفيت به
1: ايه انا من الكروفيت
0: ما كان نوع ناخذوا على قد جيدنا وكاو سي خليل هاي سيدي
1: فما كروفيت ب 14 وكروفيت ب 11 و
0: 19 و 29 هاكا يعني فما من 11 حتى ل 14 حتى ل 19 حتى ل 24 قلت لي كيكه
1: اي كمان ناخذ تاع 29 هكا ولا
0: الشباه نتاع 19 ولا نتاع 14 خليل هكا
1: لا لا لا
0: اه يا سي خالد اه يا سيدي الباهي نهارك سعيد مبارك بارك الله فيك وفي الامان وهذا شعلنا اليوم في دورة المارشي
2: لو بوين مارشي لو بوين مارشي
0: يلا سيدي صحة وبشفاء للجميع في إطار تفادليك راهو نقترحوا بعض الدبارات وصحة وفرحة للجميع نسلموا عليكم الناس كل ونختموا معكم مع فقرة من القلب للقلب
2: من القلب للقلب من القلب للقلب
0: سلموا عليكم ليزانترنوت الكل الناس اللي تتواصلوا معنا ديما عبر صفحتنا على الفيسبوك راديو رما فام فقرة من القلب للقلب نقرأ فيها هدايتكم شيماء برور وصباح النور تقول ربي يعطينا الستر والفرحة والخير للناس كل أمين يا ربي هلا بريري صباح النور صباح الورد منى عمار تقول صباح النور أحلى راديو تقول نعدي نهاري كان معكم تسلم على بنتها مرام وتقول لها ربي نشهك وربي وفقك وربي خليك ربي فضلها تحياتنا ربيعة بن ميمونة ربي فضلك زيدة الأولاد والأحفاد الكل تحياتنا ليك نجاح التومي تقول صباح الخير نهاركم زيان تاني حياة عز الدين مناسبة عيد ميلادها ولا ولد أختها إذا حياة تقول عيد ميلاد سعيد وكل عام وانت بألف خيرة فريدة يوسف صباح النور تهني زوجة مناسبة عيد ميلاد وتقول كل عام وانت بخير وربي يدوم العشرة حر بالراجح صباح النور نهارك سعيد تهني زادة سعفي شيمة بعيد ميلادها تقول لها كل عام وانت بألف خير ربي يعطيك ما تتمنى

0: حلو الليغة. السلام عليك, كيف الكل في الخدمة؟ إذا نجيب برقو تقول لهم ربي خليكم, ربي يعينكم إن شاء الله الناس كل اللي في الخدمة, وتحياتنا لكل الناس اللي برانشي معنا يسمعوا في راديو راما فام, والنهار على صباح, ونسلموا برشا زادة مستمعينا خارج تونس ومستمعينا وأصدقائنا وناسنا وحبابنا الكل, تحية لكم ربي يعينكم. رمزي هميلة صديقنا تحياتنا ليك, يقول نهاركم زين, نهارك سعيد مبارك وربي يعينك أنت والإكيب اللي معك الكل وكل من يسمع فينا في الخدمة. هذا ولا وين ما كنتم نوصلوا معكم الختام مشوارنا تو العشرة بالضبط على موجات راديو راما فام. مشكور حافظ بن صالح كان معنا في الإخراج, مهدي كان معنا في الأخبار الرياضية, خليل في البوان مارشي, وهذه أجمل تحيات كمال زرلي معكم كوتي ميكرو.
1: نس بكري قالوا النهار على صباحه, النهار على صباحه, ملا عدل الموجة, ملا عدل الموجة يوميا على راما فام. وعيشوا الصبحية, تبع الأخبار تعرف شنو اللي صار وما يفوتك شيء, سبور الموسيقى ضيوف وحوارات والدورة في المرشي وبالطبيعة إدبارات وكادوات, هذا وأكثر في النهار على صباحه. النهار على صباحه مع كمال من اثنين للجمعة من السبعة للعشرة,
2: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8
1: 41 سنة وإحنا معكم, 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد الصريدي بمسيكن, الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط على ذمتكم كان كيوري عماد الصريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل, وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد الصريدي بمساكن, طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
3: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير, غاز, تلفزة, ميكرووند, بورتابل, اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد. ومش من اليوم, نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة, من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التونس الكل, فبحيث تستحق الحاجة هنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طول عاد ومرحبا بيك عند قرايد.
2: يا راجل ايش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ انا نحب على مكتبة فيها كل شيء
1: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن, في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء, اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية, وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين, اشوا عالكيف وكل شيء موجود
2: ولا سوين
1: ما تخممش. عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 اكتوبر, دي رميز توصل 50% على السكادو, 5% على الكتب والكراسات, و 15% على الأدوات المدرسية, و 20% على الباغاسكولير, وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
2: هي ياسر, نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
1: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير, وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة, وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز. أنفولاي 20 955 407.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68, او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام, بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام, على ارم اف ام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net قيت الشهر على ميرم اف ام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي لك تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيك وريدو انفو لاين 29 052 053.
1: قريت لاسعد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
0: الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على ارم اف ام.

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
2: يا وحشني رد عليا.

تستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنينك حي. تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.

0: والكونت انستغرام راديو ارام اف ام، راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
0: تسمعونا على 3W RMFM.net 3W RMFM.net.
2: في وقت تكثر فيه الأسئلة، تتعدد الروايات، وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل القناص يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية، من الخبر إلى كامل الحقيقة. القناص، جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. القناص مع مهدي الساحلي على الرمى فام.
3: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، تحية لكل مستمعينا في هذا الموعد الجديد من حصة القناص بتاريخ اليوم 28 سبتمبر 2026. السلام عليكم الناس كل، ونيسل صوتنا على www.rmfm.net ولا 99.8. نذكركم دايما وابدا بطرق التواصل معنا، بإمكانكم التواصل ويعني ارسال كل مقترحاتكم وتفاعلاتكم عبر تطبيق الواتساب على 29 29 66 68. كيف كيف تجمد تكلمون على 71 134 396. اليوم في العمق اكيد في حصة القناص وفقرتنا اللي بشعودوا بيها كل يوم ان شاء الله، باش يكون ضيفنا سيد خالد زقر عضو المجلس المحلي بمعتمدية مساكن. ايضا الحديث على اهم ربما المستجدات اللي تهم العمادة متاعه، باش نحكيه على مشروع لربط عدد من المنازل بالماء الصالح للشراب، مشروع في طال بير دي، لكن يبدو لي فما بعض الاشكاليات العقارية في يخص الأرض اللي باش يتعدى منها ربما وشكون فيها بعض الأشغال. هذا شنحاولوا ربما نفهمه أكثر في موعدنا بعد شوية مع السيد خالد زقر عضو المجلس المحلي بمعتمدية مساكن. أيضا في عين على الجهة باش يكون ضيفنا أيضا السيد محمد هميلة رئيس النقابة الجهوية للفلاحين، تقييم موسم الفلاحي فيما يخص القمح، أيضا الآخر المستجدات والاستعدادات لموسم جني الزيتون، باش نحكيو على الأمراض والتلقية أيضا فيما يخص الحيوانات إن شاء الله بعد شوية بأكثر تفاصيل في هذا الموعد من حصتنا خارج المستطيل. باش يكون ضيفنا السيد عماد رئيس الجديد لفرع كرة الطائرة ورئيس نادي كرة الطائرة بمساكن، أكيد للحديث على الجلسة العامة الانتخابية وبطبيعة خروج السيد شاكر غزال بعد سنوات كان قضاها. سيد عماد يوسف ضيفنا في هذا الموعد الرئيس الجديد لنادي كرة الطائرة بمساكن، أكيد ما هوش غريب على الفرع، سنوات أكيد كان موجود أيضا ضمن الهيئة المديرة السابقة مع سيد شاكر غزال. يوم يخل المقود في تسيير هذا النادي، وأكيد المسؤولية كبيرة اليوم المحافظة على يعني هذا الفريق في مكانته، وباعتبار أنه الفريق ارتقى إلى الحقيقة مستوى جيد جدا وأصبح من الفرق اللي عندها تقاليد في كرة الطائرة رغم قلة ربما الخبرة فيما يخص تأسيس هذا النادي. باش نكون أكيد عديد المواضيع والمستجدات، أيضا باش تكون عنا الركاب بعد شوية وعود على أهم الأخبار والمستجدات في 24 ساعة الماضية. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. باش خليكم مع فاصل فما نواصل في القناص. مرحبا.
1: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: تسمعوا في القناص على لرم افام.
1: مقيد الاشهار على لرم افام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار؟
2: تراها بربي يقول لي كيفاش.
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحذا كيوسك ذكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: في القناص على لرم فهم.
1: لحديش 21 دقيقة. السلام عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الأولى. مرحبا بكل مستمعين على www.rmfm.net ولا 99.8 لقيت هذا خارج المستطيل.
0: خارج المستطيل. خارج المستطيل.
1: معنا على المباشر السيد محمد اللاسوسي رئيس الهلال الرياضي بمساكن. سي محمد أهلا وسهلا مرحبا.
2: مرحبا بك سي مهدي ومرحبا مستمعي رما فهم وجمعية الرياضية الهلال الرياضي بمساكن.
1: شكرا لك على التداخل. ما نجموش نبقاو خارج المستطيل احنا سي محمد. نرجعوا اكيد انتصار مهم برشا للهلال خارج القواعد في مواجهة نادي محيط قرقنا. بداية موفقة للفريق في بداية مشواره للرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.
2: والله بداية موفقة. احنا مادي كما قلت لك عاملين جمعية شبان صغار ولادنا نحبوا نوصلوا بهم وان شاء الله على بروجي طويل المدى ان شاء الله نوصلوا نلقاو 90% من ولاد مساكن والولاد ولاد الجمعية في السينيور وان شاء الله يكون الصعود ان شاء الله.
1: اكيد. وانت حكيت على الشبان محمد ما نحكيوش على النتائج متاع الشبان. البارح كنت حاضر وكنت موجود الحقيقه من خلال المقابلات اللي تلعبوا لاصناف الشابه للهلال. نتائج متميزه وحضور قوي نقولوا بدايه موفقه زي الصنف هذا سي محمد.
2: والله يا اخويا مهدي باش نوضحوا الامور. والله هذه عندها تقريبا على مده 3 سنين الامور الشبان قاعده تتحسن. الامور قاعده ناجحه. الشبان قاعدين نكونوا في وليدات المستقبل الجمعيه. عندنا وليدات يبشروا بكل خير من جميع الاصناف وان شاء الله القادم خير للهلال ان شاء الله.
1: اكيد. بيه سي محمد تو باش نرجعوا خارج المستطيل مش باش نحكيوا على الكره نحكيوا على الجانب المالي اليوم للهلال الرياضي بمساكن. الحاجيات نعرفوا الاشكال اللي كان بطبيعه والوعود اللي اعطيتوها باش نجمتوا ربما تتجاوزوا الاشكاليات السابقه فيما يخص المنع من الانتداب.
2: ما هذه مش وعود. هذه امور كتابيه امور شخصيه ولا معناها يعني اعطيت التزامات. انت تعرف التزامات مع الناس اللي ما خلصوش في المنع الانتداب وكانت السلطه المحليه هي اللي وعدت باش تصب لنا الفلوس يوم الجمعه اللي فات. ما راني اعضاء المجلس نتاع البلديه معناها يرفضوا المنحه هذه. وفي مره اولى في مره ثانيه عملنا اعاده من طلب معناها من الاداره عملنا اعاده النظر في القرار المنحه. ما راني معظم الاداريين بالبلديه مساكن يغيبوا على الاجتماع هذا. هذه راها سابقة خطيرة مع أن حتى مش بالعكس الهلال الرياضي بمساكن راهي مش ملك محمد السوسي ملك الجهة الكل. يلزم نلقاو حل في الأمور هذه.
1: لكن معناها ما يقلقكش لكن تعطينا شنو الاتفاق كيفاش كان معناها البلانينج اللي تحط والاتفاق كيفاش كان بالضبط؟
2: كان طلب في منحة في 40,000 دينار. خذيت تطمينات مع الكاتب عام بلدية مساكن ومندوب الجهوي بسوسة والوالي كوني باش تتم الحكاية إذا كان عطيت حاجة بيرسونيل معناها للناس هذوما. وقدمت تدري كما قولوا عطيت ما راني إلا لحد الآن قبول بالرفض. وفما غيابات تكون مش عادية من طرف أعضاء من البلدية أو من مجلس البلدي. هذه سبقة خطيرة وما تنجمش تكون في صالح البلاد وفي صالح الجهة.
1: وهذا بطبيعة اللي يخليكم في إشكال فيما يخص الالتزامات والناس اللي وعدتهم باش تعطيهم الفلوس نتاعهم.
2: ماله لحد الآن قاعد متريا في لحد الآن قاعد نكون مسؤول في جمعية وفي بلاد نحاولوا نلقاو حل. إذا كان ما نلقاوش حل راهي نمشوا لي مشاكل كبيرة.
1: واضح. كل الشكر لك محمد. فما إضافة سينا بديتوا التحذير بديتوا في التحذيرات الماتش الجاية
2: دونك على بطبيعة الحال احنا تو كاين نحطوا ساقينا في الأرض. بالله مهدي راهو المريك يرجع للملاعبيه والمدرب اللي كانوا عند وعدهم. وعدوني بالربح الحقيقة وكانوا عند وعدهم لازم احنا نكونوا عند وعدنا في خلاص الفريم تاعهم الجمعه هذه. ندعي رجالات مساكن زاد باش يقفوا معنا تعاوننا. راهو ايش نقول لك مهدي راهو جمعيه ما عندهاش مدخول قار. لازم الناس هذه اللي بتاع البلاد الشركات تعاوننا وتقف معنا باش نجموا نخلصوا الناس باش نجموا نخلصوا البريمير.
1: والجمهور زاد لازم يكون حاضر بعد كبيره من اول ماتش باش يتلعب في مساكن. يظهر لي ما فماش احسن من هيك 3 بوان من خارج الميدان. ما فماش علاش اليوم باش يكون الجمهور ماهوش حاضر في اول مقابله في مساكن.
2: الجمهور ان شاء الله يعني نعرف الجماهير مساكن ونعرف الجهه اللي هما وقت الربح تلقى الناس كل موجوده ان شاء الله. احنا نراو القرادة معبي ويعاونوا جمعيتهم ويقصوا شراكاتهم كمسؤوليه هذه قدام جمعيته اي أكيد. واحد باش يقص اشتراكه وان شاء الله ان شاء الله من حصل لي احسن ما قلت سامحني
1: كيف, كيف كيف كيف
2: الامور قاعده تتعقد لا راهو ما يجيش نعطيه كلمه وعود وبعد نجبدوا بالناس نلتمس من سلطة الإشراف من كاتب عام بلدية مساكن أنه يشوف لي يشوف حل الجمعية الرياضية مساكن
1: أكيد
2: ما ندخلوش في طريق مسدود ما نحبوش ندخلوا في طريق مسدود وشوشرة والأمور هذيك الكل إن شاء الله
1: إن شاء الله. كل الشكر لك محمد يعطيك الصحة سيد محمد السوسي رئيس الهلال الرياضي بمساكن نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح. أكيد أنت حكيت على الميريت للملاعبية والمسؤولين زاد كيف كيف للهيئة المديرة والكل المحيطين بهذا الفريق أكيد ويعني من البعيد ولا القريب يعني لجنة الأحباء كامل للهيئة المديرة الإطار الفني الملاعبية الأحباء زاد كيف كيف الناس اللي دعمت وربما آمنت بهذا المشروع بطبيعة باش تبدا البداية تكون موفقة وإن شاء الله يكون فما استمرار في هذا العطاء وفي هذا المجهود باش نجمو يعني باش نوصل الفريق إلى بر الأمان. هذه نقطة وعليش لا يكونش فريق وموسم ناجح في بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن للفريق بطبيعة في الرابطة المحترفة الثاني يكون موسم ناجح ما يعنيش ربما للطلوع احنا عليش لا كان يجي طلوع مرحبا به لكن يعني من خلال النتائج والتوازنات المالية والحضور والجمهور والاستقرار في الأداء وفي الملاعبية وفي الإطار الفني هذا كل نجم نصنفوه يعني في إطار النجاح وكان فما طلوع على شلين إن شاء الله بطبيعة وإن شاء الله الحلم هذا يتحقق في القريب بالنسبة للهلال الرياضي بمساكن. هذا شعنا في خارج المستطيل
0: خارج المستطيل خارج المستطيل
1: لحداش 28 دقيقة باش نخليكم على الموسيقى أكيد باش نواصلوا مع بقية فقراتنا بعد شوية في القناص مرحبا.

0: في القناص على لرم فام.
1: مقيت الشهر على لرم فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه، انفو لاين 27 188 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام، كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: توفيق القناص على لرم افهم.
1: رجعنا لكم من جديد لحديش و 52 دقيقة. نسلم عليكم نشكر المواصلين في ساعتنا الأولى لقيت هذا عين على الجهة.
0: القناص عين على الجهة.
1: معنا على المباشرة السيد محمد هميلة رئيس النقابة الجهوية للفلاحين. سي محمد أهلا وسهلا ومرحبا.
2: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: مرحبا بك، كل شكر ليك سي محمد على التدخل. استنينا المطر الحمد لله ربي أعطاه خيره، والغيث النافع كان موجود في الجهة ككل وفي تونس ككل الحمد لله، كانت مطار عامة. انتظاراتكم سي محمد فيما يخص الموسم والاستعدادات لجني الزيتون؟
2: والله معناها قبل كل شيء بسم الله الرحمن الرحيم، إن شاء الله غيث نافع وإن شاء الله ربي يزيدنا من فضله. هي معناها أما بالنسبة لشيرة الساحل معناها رأي المطر معناها ناقصة شوية، باعتبار كي نأخذ الأمطار اللي جات في الشمال والباقصة شمال بنزرت وماطر وزغوان ومعناها والقروان على احنا ناقصين شوية المطر. بالنسبة للاستعدادات لحسن الاستعدادات هذه هي تويدة دائر من التعاونية الفلاحة نتاع القلعة الكبرى بدأت تتزود في الناس بالقمح والشعير بالزريعة، معناها اللي حب يمشي يشري من التعاونية، معناها الأمور موجودة. الأسمدة هذه مزال الوقت نتاعها، اللهم الدي أبي هو معناها مزال معناها نسبيا ناقص. معنى صابة الزيتون نجم نقوله معناها ما يش موجودة بصفة كبيرة، معنى ثم نسبة 30 ولا 40% نقص العمناوي. معنى حتى عن نطاق الجمهورية ثم 30-40% نقص على عمناوي، معنى على عمناوي. إذا كان عمناوي ناقصة هي 30% على وليت عمناوي، معنى سنة براتيكمو معنى ناقصة، معنى كي نأخذ الصابة السمحة معناها تكون 100% هي السنة ممكن تبقى 30%، معناها 30-25% لأن المناطق الغير مروية معناها ما فيها الزيتون براتيكمون ناقصة ياسر، والزيتون كل حاس العطش.
1: هو فيما يخص حتى البلاغ الموجود عبر الصفحة الرسمية لولاية سوسة، نذكر بعض الأرقام والتفاصيل فيما يخص الاستعداد لموسم جني الزيتون وتحويله بالنسبة لموسم 2026-2027، نلقاه في البلاغ هذا. سي محمد، في إطار الاستعداد لانطلاق موسم جني الزيتون والحرص على ضمان أفضل الظروف ولسيره ونجاحه في مختلف مراحله من الجني والنقل إلى التحويل والتخزين، أشرف السيد سفيان التنفوري ولي سوسة نهاية الأسبوع الماضي على جلسة عمل خصصت الغرض، وكان أشار السيد الوالي في مستهل هذه الجلسة إلى أهمية قطاع زيت الزيتون باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة مواصلة المتابعة المستمرة لمختلف مراحل الموسم من قبل السلطة المركزية والجهوية مع الحرص على حسن التصرف في مادة المرجين بما يضمن حماية البيئة والمحيط. كما أوضح أن اللجنة الجهوية لمراقبة هذه المادة انطلقت في عملها بداية من يوم 21 سبتمبر 2026 لمعاينة وضعية المصبات ومدى التزامها بمختلف الشروط القانونية المعمول بها، وعلى مستوى الاستعداد لتوفير طاقة التخزين على التصعيد على الصعيد الجهوي تمت معاينة ظروف وطاقة التخزين بالديوان الوطني لزيت الزيتون، وذلك في إطار متابعة جاهزية مختلف الهياكل المتداخلة للموسم الجديد. من جهتها تولت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسوسة تقديم عرض حول تقييم موسم الزيت بالنسبة ل 2025-2026 والاستعداد لموسم 2026-2027، تضمن جملة من المؤشرات والمعطيات، ومن المتوقع يقول حسب البلاغ هذا سي محمد أن تصل صابة الزيتون لموسم 2026-2027 حوالي 90,000 طن، بما يعادل 18,000 طن من زيت الزيتون، من بينها 2500 طن من الزيتون البيولوجي. كما تم اقتراح افتتاح موسم جني الزيتون يوم 6 نوفمبر 2026، على أن تفتتح 113 معصرة أبواب هذا الموسم لقبول صابة الزيتون. من جانبه كان أكد السيد مدير المركب الفلاحي بسوسة بالاستعداد التام لانطلاق موسم جني الزيتون من الناحية اللوجستية، حيث تم توفير مختلف التجهيزات الضرورية. دونك سي محمد، من خلال الأرقام تقريبا حوالي 90,000 طن، مقارنة عرش عندك بعض الأرقام سنة الفارطة ولا أكثر ولا أقل شوية؟
2: يعني بالنسبة للأرقام تاع السنة اللي فاتت معناها الحق ما نستحضرهمش خاطر معناها الواحد ما تخليكش انت باش تستحفظ، أما اللي متصابة متاع مناول معناها اللي من عمناو الصبت السني ثم نقص تقريبا يمكن 30%. معناها السنة راهو براتيكمون ما فماش ياسر زيتون في الساحة. معناها ما غير من نعطيك معناها هذه تقديرات هي أولية معناها واحد. اما تقديراتي اني متاكد اللي صحيحه ثم نقص اقل حاجه 30% واكثر من 30% للموسم ما بين الموسم عمناو والموسم السنة. نقص ياسر معناها ثم نقص كبير معناها. وين وين مش تلقى الزيتون الوالد؟ تلقى الزيتون الوالد في الاماكن المسقيه معناها اللي مسقيه في الولايات التونسيه كامله. اما دون ذلك معناها الزيتون زيتون في الساحل وهو حتى في الوطن حتى ننتقل الوطني حتى ننتقل الجمهورية سنة ناقص الزيتون. معناها معناها ما نغلطوش بعضنا ما هذا كان هو الموجود معناها
1: فيما يخص
2: حسب حسب المؤشرات معناها بالنسبة للأسوان حسب المؤشرات واللي تويك تويك قاعد اللي يشيروا بالأسوان ماذا قاعدين يشيروا به معناها حتى الأسوان مش تمشي نفس السوم متاع عمناول وإن شاء الله يقعد كما عمناول ما نجمش يزيد معنا توضيحات أخرى إن شاء الله يقعد إن شاء الله يقعد تقعد الأسوام معناها كيما عمنا وكيما السنة اللي فاتت
1: في حدود قديش معناها سي محمد
2: والله ما نجمش
1: عمنا اللي قبله جبتها صحيحة بالضبط
2: معنا عمنا في معدل معنا 9000 8000 ونص معنا ما نعرفش ما نجمش نقول لك يعني بالضبط معنا
1: حسب السوق والطلب
2: حسب الوحدة نقول ممكن طلب. ممكن العرض والطلب ما ممكن يطيح السوم لأنه زي المخزون عندنا متعمنا والميزان موجود بصفة كبيرة في الماجل أنا اللي مخبينه الفلاحة مخبينه كذا ميزان ياسر زيت ياسر ياسر ياسر أنا هذا اللي نقوله لك أنا جمش نعطي خطر الحاجة موجودة في وسط الديار ما تجمش تعطي معنا ما تجمش تعطي احصائيات صحيحه 100% معنا اللي نقوله لك اللي الزيت موجود القديم تاعنا والموجود معنا
1: واضح هذا فيما يخص الزيتون سي محمد ان شاء الله ربي يوصل الصابع على خير
2: ان شاء الله ربي يوصل بالسلم وربي يحن علينا بالغيث وربي يرحمنا بالمطر في اقرب الاجال راهي
1: ما فماش اضرار في جهتنا ما فماش اضرار اعتبروني ما كانش حقيقة
2: والله لا ما فماش امطار بصفه كبيره هو تويك معنا
1: حتى في الامطار اللي صارت كمان جات امطار به مش خايبه معنا
2: شويه ايه. والله نقول لك يعني حاجه في مهدي الامطار اغلبيه تشدت وسط الحيوت البلاد اما كي تمشي معناها في الدور يعني اليوم في ولايه اليوم في واحده دوب اللي تحسن الزيتون تحس دوب اللي تحسن دوب اللي معناها ما نقولكش دوب اللي معناها مش هكا الزيتون الاخضر وتويك تو عندنا شهر في الخريف رانا بلغه الفلاحه معناها نورمالمون تو تلقى الزيتونه عامله سبل تحضر في الولاده نتاع عام الجاي معناها فهمت كيفاش مش واضح. مش الزيتونه مازالت معناها صفراء
1: واضح
2: وربي يرحمنا
1: امين يا ربي جست اسمح لي نكملوا فيما يخص بعض الادويه يعني الابقار او الحيوانات والتلقيح يعني متوفر
2: والله معنا بحكم بارك الله فيك على السؤال اني تويك بالنسبه الادويه اغلبيه الادويه نتاع الحيوانيه ناقصه ياسر معناها الادويه نتاع مثلا الماميت البقر معناها اللي هو معناها شريان حيوي كبير ياسر معناها بالنسبة للأبقار وبالنسبة للزروعات والحليب بصفة عامة مش موجود مش ناقص مش موجود أنا أني يعني كنقول ناقص معناها ناقص نقول هون نجم نعديه أمورنا أما موش موجود وموش موجود هذا معناها ما نعرفش مصلحة شكون يخدم لأني بقرب 15 مليون إذا كان تمرض بالماميت وما الدواس معناها تمشي ريفورم ما فماش تمشي للذبيحة معناها ما فيهاش معناها احنا منظومة الألبان هكي تشوفها معناها مع الناس حليب هاي تراتيك ما نجيبوا فوق 200 مليار حليب غبرة بس نخلطه واليوم احنا مع الناس الدواء هل معناها المصالح البيطرية في تونس وقت اللي تنحي الدوايات بتاع الحليب بتاع الحليب يسمى بتاع الماميت هذي بتاع البقر انا ما فهمتش يعني كيفاش الناس تخمم ما فهمتش اسكو ننميو القطاع ولا نضربوا القطاع لانه كل بقره راهي نعتبرها اني كعمله صعبه كل بقره موجوده في تونس راهي عمله صعبه عليه اول حاجه من الحليب وثاني حاجه هي من الموارد التشغيليه للناس اليوم القطاع ومعناها عمليه الدهور عمليه مناش من المشاكل هذه. انت اليوم اليوم المشاكل هذه اليوم عملنا تعديلات في التسمية, وسيد الرئيس عطاء معنا عمل ديوان الوطني للأعلاف. يا حبيبي ديوان الوطني للأعلاف يزم يكون يكون معناها منظومة متكاملة, ما منظومة الألبان. علاش ما منظومة الألبان؟ لأنه القرار بقرة وقت اللي تمرض ولا ما تبقى الدواء ولا ولا ولا وإلا الفيترينير يولي يرفض معناها باش يدق دويات أخرى اللي في كاسيتي نتاعها ناقصة وإلا معناها ماهيش في سياق المرض, تولي الإشكاليات كبيرة. أنا على سبيل المثال مثلا في الغلم مثلا أثناء أي فلاح جيت تتحدث أنت وين يقول لك مات لي ياسر في الطيف ومات لي معناها وقع الموت بناش لأنه احنا كنا نلقح ولا بمريرة عندنا دواء قبل ناخذوه معناها الدواء هذايا ما عرفتش كان تحب نسمي الاسم نتاعه فهمتني كان كنا نلقحوا الغلم مرة اثنين معناها تقعد عام كامل معناها المشاكل المشاكل المئوية الكل متى ما تقع سواء في الغلم ولا في البقر. اليوم الاشكال تبدل لنا الدواء, الدواء ولينا نضقوه اربع مرات وخمسة مرات في العام والغنم تموت. هذه معناها احنا باش نمشيو باش نمشيو باش نعملوا تغذية للاضحيات نتاعنا والا كل علوش يموت انا محسوب علينا في النهار العيد احنا معناها فهمت كيفاش؟
1: واضح.
2: اذا كان اذا كان فلاح اذا كان فلاح كما نقولوا اللي عنده 20 يموتوا له 3 ولا عنده 300 يموتوا له 30 يموتوا له 20 وحتى مندوبيه الفلاحه ما تتحركش وما واحد وتلموها هي الفلاحه كل بصفة عامة معناها ما عادش تتصل بها وما عادش تقول لها وانت تنادي الطبيب تقول له يا طبيب بالله هو عندي الاشكال هذا كيف انا شنو كيفاش نحله واني يعمل لك يهز يديه فوق يقول لك اخويا المشكل في الدواء هذا معناها احنا هني لازم نفتحوا قوس فهمتني هالدويات هذه اسكو معناها كيفاش لقينا نتاعها يكون شبيه كنت كنا عندنا اللي في كاسيتين تاع الدواء دواء دويات معينه كما الكوكلاباكس ليش نحيوه وليش نبدلوه كي نبدلوه مصلحتي شكون فهمتني احنا كفلاحة تضرينا اللي حكون تضرت من الموت تضرت تضرت تضرت من هالتلقيح هذا معناها ما فهمناش
1: واضح واضح واضح. كل الشكر ليك سي محمد على كل التفاصيل هذه. اكيد الموضوع هذا اكيد مهم برشا نعاودوا ان شاء الله نحكيوا فيه باكثر تفاصيل ونشوفوا ايضا علاش ليه حتى عدد من المسؤولين لاعاده طرح هذا ربما الملف المهم اللي يهم الثوره او الثروه الحيوانيه التونسيه بطبيعه. كل الشكر ليك سي محمد هميله رئيس النقابه الجهويه للفلاحين ان شاء الله في معيد قادم. تفضل سي محمد.
2: الو سيمادي بالنسبة لنحكيه احنا على صابت الحبوب السنة هذه
1: اي بسرعة فقط سي محمد
2: نعطيك معلومة شوية معنا على
1: جست بسرعة سي محمد اي تفضل
2: اي احنا سنان حين ما يقارب 11 مليون قنطار ولا 10 مليون قنطار في وقت اللي احنا نزرعوا في مليون قنطار تنحي المناطق التقوية معناها براتيكمون المناطق البالية عطات 3% ولا من 3% 3 زرارة معناها السنة معناها نعتبرها سنة جايحة خلاص ما فيهاش نعمة معناها احنا علاش ما فيهاش نعمة لاني ما فماش مندوبية اللي تجي توجه في الساحل مثلا لا لا لا ما تزرعش ما تجيبش القمح احنا يسر انواع ولا تعنى القمح هذه معنا الزراعة نتاعها تكون في المناطق المروية في المناطق الهطول نتاع الأمطار نتاعها يكون موجود. اليوم تجيب بنت زريعه معناها نمبر كوما ونمبر كوا ويجي فلاح ياخوها ما عندوش حتى أدنى فكرة ما عندوش حتى معناها دراية معناها من سواء من مندوبية الفلاحة وإلا من ديوان الوطني للبذور فش يعمل حملات توعوية للفلاحة في منطقة الولايات والمعتمديات الكبيرة اللي فيهم مناطق شاسعة ما تتحرف ما فماش هالوضعية هذه كان يخلي النقص احنا في معناها في الكمية والعدد ومتاع الصابة وهذا معناه المشكل مشكل كبير معناه قاعد يتفاقم كل عام يزيد معناه.
1: واضح واضح. كل شكر لك سي محمد، يعطيك الصحة، بارك الله فيك. السيد محمد هميلة رئيس النقابة الجهوية للفلاحين، إن شاء الله في موعد قادمة نصف نهار وستة دقائق أكيد باش نواصل، وإحنا بعد شوية في ساعتنا الثانية في القناص باش خليكم مع فاصل فما نواصل. مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
4: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، اي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة، من عام 1958 تونس استقلت منه وقريت حل منه وتخلى ديار التوانسة الكل، فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بوانتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طلع عاد ومرحبا بيك عند قريت.
5: جديد عند لندورسي موتورز في مساكن، سيرفيس كاروسري اي بانتيغ اوتو، نوفر لكم احسن المختصين ومواد عاليه الجوده لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب، ونتيجه كرهبتك ديما جديده. وصيف السنه مع لندورسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجالي، وين تلقاو عنا احسن الماركات العالميه، وزيد مع كل فيدونج دياغنوستيك جراتوي. لندورسي موتورز في مساكن طريق سوسه قبل القنطره، والاكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
6: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ما لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98-240-863 وإلا 96-455-444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ما لفيش تستنى، تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71-134-396 او 29-29-66-68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: Silver Sands by Aura for every kind of summer.
1: انتو ما تسأل لرم فهم تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net
2: القناص يرجع لكم بعد شوية.
3: مقيد الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويوتكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتويتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك، وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي أو ميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
0: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: تسمعوا في القناص على لرم فهم.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و26 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل مواصلين في ساعتنا الثانية وأكيد مواصلين مع باقي مواضيعنا في الوقت هذا. معنا سيد خالد زقر عضو المجلس المحلي بمعتمدية بسيكن. سي خالد أهلا وسهلا. مرحبا
2: بيك عشت. مرحبا بسيماد ومرحبا بكل المستمعين أرمسن.
1: كل الشكر ليك سي خالد. دونك باش نحكيو على عمادة الجبليين الشمالية. كان فما إشكال صغير يظهر لي في عقار فيما يخص أحد المشاريع اللي كنت تعطينا بعض المعطيات. شنو المشكل بالضبط وين وصلتوا من خلال حل هذا الإشكال؟
2: هو كما قلت الحقيقة وكان صار إشكال صغير في منطقة تدخل عائلة مجموعة سكانية في منطقة ريفية تسمى في الجبلين الشمالية في تزويد 16 عائلة بالماء صالح للشراب عن طريق الجمعية المائية التابعة لمندوبية فلاحة. هي المشروع كبير، هو مشروع فوق 600 دار لتنفيذ المشروع هذا. تعطل المشروع لفترة معينة لأسباب تقنية ولأسباب راجعة بالمقاول لمدة سنتين. رجع المشروع سأنف من الربيع متاع السنة الفارطة وقاعد يستكمل المشروع متاعه لهذه السنة حتى المارس. كما قلت لك هذه المجموعة السكانية كانت مش تعدل 16 عائلة بالربط بالماء وصالح للشراب. كان صارت إشكالية في عقارية في أرض مسجلة بين ملك الدولة وملك الخواص. فما أحد الخواص امتنعوا أنه يخليوا الباساج متاع الكوندويت دول العائلات هذول، فهمت؟ وكان مشي معنا كانت الدولة مش المندوبية مش لاقى طريقة أخرى تتخيل يمكن تكلف ياسر على المندوبية يمكن يزيد يتلغى المشروع باعتبار تكلفة العالية اللي مشولي فيه. الحمد لله بالتدخل بالسلطات الفلكية المحلية وجهوية وعلى رأسهم السيد الوالي سفيان تنفوري وكل نواب المجلس المحلي والجهوي ونائب البرلمان سي حسين محجوب زاد دخل الناس الكلية مشكورين وتحلت الإشكالية. توكيك أنا على كنت على عين المكان أملاك الدولة الفلاحة مندوبية الفلاحة المعتمدة عمدة المكان واني زادة كنت غادي كي حاضر معهم باعتبار عضو مجلس محلي وتحلت الإشكالية وقينا فاسون يرضي جميع الناس الكل وتعديت الأشغال. توكيك قايمة وقاعدين تعدي الكونفي تعدي مريقل إن شاء الله
1: إن شاء الله.
2: دونك تزويد نتاعه في آخر فرصة
1: دونك الإشكال تم تجاوزه باش يتم تزويد العائلات هذه إن شاء الله في القريب بالماء صالح الشرب
2: إن شاء الله. إن شاء الله كما قلت لك الإشكال توكيك زال توكيك على الأشغال قايمة. كنت عم في عين المكان توكيك زادة وراجعين توكيك على الأشغال قايمة وكونفي تقعد تمشي الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله.
2: معنا الإشكالة دي وتعرف المشاكل متاع المين سرطون هو حق دستوري الماكنة تعرف
1: هو كان فمشكل عقاري كما قلت تحكي لي فمشكون كان رافض ربما
2: فمشكون رافض كان رافض انه يتم تدخل لكن هو مش الملك وبرك هو الملك الملك العام دولة تملك فيه أكثر من 50% هو يملك حكاية 20% برك. قام بالتربية دي كان قام بالتعطيل وبعدك
1: تم تجاوز الإشكالية
2: دخلت السلطة الكوليكية دخلت كل شيء وأقنعوا وتم إقناعه إنه هذا المصلحة العامة والمصلحة المواطنين إنه طبعا تعرف المعاناة اللي الناس تعاناها باعتبار إنه ما عندهمش ماء صالح للشرب.
1: أكيد. شكرا لك سي خالد يعطيك الصحة على كل المستجدات هذه. بارك الله فيك. سيد خالد زقر عضو المجلس المحلي بمعتمدية مساكن. أكيد احنا باش نخليكم مع فاصل بعد شوية باش يكون معنا الرئيس الجديد لنادي كرة الطائرة بمساكن سيد عماد يوسف في أول تصريح لي أكيد وأول استضافة لي بعد تولي رئيس نادي كرة الطائرة بمساكن في برنامج القناص لي حصة اليوم. باش نخليكم مع فاصل ثم راجعين. مرحبا.
0: القناص يرجع لكم بعد شوية.

0: في القناص على لرم فام.
1: بقية الشهر على لرم فام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في مساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-1000 وإلا 93-299-1000، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: يقولوا جريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند جريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زيادة، على خاطر عند جريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشه بحذا بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: جريت لاسعاد كل بيت.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم فام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم فام.

0: تسمعوا في القناص على لرم اف ام.
1: رجعنا لكم من جديد نصف نهار و49 دقيقة. نسلم عليكم الناس كل باش نواصلوا مع باقي فقراتنا ايضا لقيت هذا خارج المستطيل.
0: خارج المستطيل خارج المستطيل.
1: معنا للمباشرة الرئيس الجديد لنادي كرة الطائرة بمساكن السيد عماد يوسف. سي عماد أهلا وسهلا مرحبا.
2: أهلا بك خويا مهدي وجميع المستمعين راديو مساكن. شكرا على الاستضافة.
1: مرحبا بك وألف مبروك رئاستك للفريق. إن شاء الله موفق سي عماد. نتمنى لك إن شاء الله التوفيق والنجاح.
2: الله يبارك فيك وإن شاء الله نكون على حسن المستوى وإن شاء الله نقوم بواجبنا على أحسن وجه ونكمل المسيرة والبرنامج اللي سطرناه أنا والخيان قبل والخيان توب حول الله
1: إن شاء الله. به سي عماد البارح كان الموعد مع الجلسة التقييمية والانتخابية لنادي كرة الطائرة بمساكن بحضور الهيئة السابقة وأيضا الهيئة الجديدة. اليوم أكيد حتى ربما أغلبكم كنتم موجودين في الهيئة السابقة أكيد وعندكم تجربة في هذا النادي اللي بدأ نقول احنا ما عندوش برشا لكن أصبح من النوادي اللي تقرأ الحساب في كرة الطائرة. سي عماد
2: صحيح صحيح خويا مادي. احنا الفكرة ولات حقيقة ان شاء الله والفكرة زاد ولات الامل ولا متحقق ان شاء الله. صحيح ما عندناش فترة من تكون النادي ما انت حاولنا خدمنا بمعية الخيل الكل وخطوة خطوة وان شاء الله الحمد لله وصلنا البرنامج الاول اللي هو الصعود الاكابر إناث الوطني وإن شاء الله زاد البرنامج تاعنا أكابر إن شاء الله وطني هذا باش نبداو سناء حوله ولا موجود عندنا سناء أكابر ذكور وبحول الله الخدمة واحد فيما يخص الأعضاء فما الحقيقة فما وخيان مع بعضنا احنا باش نكملوا المسيرة. يعطي الصحة خويا شاكر بداها بمعاية وخيان معايا أنا زادة وبعد إذنك خويا مهدي كان فما كلمة حبيت نسوقها في أنا بالحق نحيي خويا شاكر هو عشيري وخويا وصاحبي وبالحق معناتها قام بالواجب بتاعه تجاه النادي هذا على أحسن وجه معناتها ومزال وبحول الله وبش يقعد معنا وبش نرجع له بحول الله ما تعرف في مسيرته والكرياسيون معناتها من الأول فما صعوبات والحمد لله تركناها وتوا النتائج والواحد هي اللي تعطي صورة شاملة على نادي مساكن الكرة الطائرة.
1: أكيد المسؤولية زادة كبيرة بالنسبة لكم سي عماد. دونك
2: كبيرة هو خلينا بروجي معناتها خلينا بروجي كبير وخدم خدمة كبيرة معناتها ما يلزمنا أما نواصلوا في النسق هذاك هو اللي يلزمنا نزيدوا نطوروا هذا بالحق معناتها يخلينا إلا نزيدوا نشتغلوا أكثر ونحاولوا بحول الله نوصلوا نوصلوا النادي هذايا المراتب عالية ويشرف المساكن والمساكنية الكل ويعطيك الصحة. بالمناسبة زاد نحب نشكر جميع الفرق في مساكن الحقيقة الهلال مساكن اللي بعثوا لي كلنا للتهنئة كيف كيف الباسكيت الخيل كل حقيقة احنا يد واحدة ومع بعضنا ومساكن ما يكون نحب رياضة الكل وربي يوفق الجميع بالحق مسؤولية كبيرة. نحن لها شو تحب نقول لك نحن لها معناتها موجودين وان شاء الله بالخدمة والحضور وان شاء الله احنا نرجو معناتها من الخيل كل يعاون هذا النادي معناتها من المستشارين من البلدية من المندوبية من الوزارة وبحول الله معناتها باش نحاولوا نخدموا في الموضوع هذا وربي عينا
1: الجانب المالي. سي عماد كيفاش سلمت الجمعية وشنو ما اللي زبج كتيف متاعكم في فيما يخص أكيد عندكم برنامج كامل اليوم باش توفروا الموارد المالية اللازمة اليوم للفريق.
2: صحيح صحيح احنا في الحقيقة كما الجمعيات الكل معناتها من الأول معناتها ديما تلقى صعوبات احنا الحقيقة وقت اللي دخلنا توا الحقيقة فما دي جوار دي كوتش اللي يحبوا بزيل فلوس من السنة من الموسم الفارط باش تقع الجدولة بتاعها وباش بحول الله. واتصلت بعدة مستشارين وقالوا لنا نواصلوا ما بعد ما في البروجي هذا ونعاونوكم. فما الانخراطات زاد بحول الله ابتداء من غدوة باش يكونوا موجودين انخراطات لجميع المحبي الرياضة والمساكنية الكل والمحبي كرة الطائرة في ساكن. فما وعود الحقيقة ويزم خدمة ويزم ثقة. ثقة موجودة ما بيننا وبين الأطراف الكل الحقيقة. كما قلت لك من بلدية احنا حتى عن السنة الفارطة تقدمنا مطلب للولاية وعملونا منحة استثنائية مشكورين. كنا زادا موجودين معناتها في الحفل بتاع ختام الموسم الرياضي في الولاية في تكريم الجمعيات المتألقة واللي خذت كؤوس. وبحول الله توفى ما باش نخدموا على الأمور المادية باش نخدموا على الأمور الفنية باش نخدموا على الأمور التنظيمية باش نخدموا زادا على توفير القاعة والتمارين وكذا. يزم احنا والخيال الكل زادا في الرياضات الكل باش نحاولوا نكونوا كلمة برك باش نحاولوا نوفروا قاعة ونطلبوا قاعة أخرى للتمارين بصراحة ولات مدينة في حجم ساكن وكذا ولات حاجة أكيدة أكيدة. وشفتوا ما شاء الله انتم ديما تواكبوا يعطيكم الصحة شفتوا ديما القاعة ديما معناتها معبية الاستاد بساكن زاد معبي رغم انه معناتها هذه خدمة لازم الواحد ديما يتكلم ويحاول ويطلب معناتها باش التوفير هذه. وراو احبابنا مكارهنا راو الاموال قوام الاعمال معناتها راو بغير يزم نحاولوا نعاونوا الفرق الكل بما فيهم نادي كره الساكن كره الطايره. واحنا رحبوا بالجميع الخيان وجميع المساكنيه كل واللي عنده اي تعليق واللي عنده اي ملاحظات احنا يسعدنا انه يعلمنا بها وان شاء الله نكونوا على حسن الظن. احنا انا والخيان الكل هما سبع اعضاء
1: اللي هو
2: اللي بعد ابنك نقدمهم. انا هو رئيس الجرعيه. اخويا خليل غزاز اذا كان النائب رئيس وقعد معناته هو في تونس وكان مساهم الحقيقه بمسد كبير زاد من البروجي هذا. الكاتب العام خويا عياط كشيش. امين المال خويا طارق قلح. مدام هالة هميلة معروفة وكانت معنا وما شاء الله لها. خويا وليد بن جبرة وسي محمد رمزي بوعزة هذول ثلاثة الأعضاء العاديين.
1: يعطيك الصحة سي عماد بارك الله وفيك كل الشكر ليك على تدخلك وإن شاء الله أتمنى لك التوفيق بتبيعة وإن شاء الله بتبيعة تكون حاضر بحدينا بعد أكيد الانتخاب كرئيس جديد للفريق وإن شاء الله وكامل الأعضاء وإن شاء الله تبني وأكيد النتائج تواصل بنفس هذا اللي تعودنا به وتكون نتائج أفضل إن شاء الله في قدم المواسم. سي عماد
2: احنا نوعدكم بهذا. لا لا لا انا حبيت اكون موجوده من الارتباطات المهنيه الحقيقه في الواحد انا موجود نبرمجوا وانا والاعضاء الكل كل ما بحاولها تطلبونا ولا احنا نساهموا كان عندنا برنامج نتصلوا بكم وكنا في خدمه انتم واحنا في خدمه الرياضه في مساكن ونحن لها انتم واحنا والخيل الكل وتعيش مساكن كره الطائره تعيش بحول الله
1: ان شاء الله. كل شكر لك يعطيك الصحه هذا بارك الله فيك. كان معنا السيد عماد يوسف رئيس الجديد لنادي كرة الطائرة بمساكن. بطبيعة إن شاء الله أكيد نتمنى له التوفيق والنجاح في هذا الموضوع. نوصل نهاية موعدنا في حصتنا اليوم إن شاء الله موعدنا باش يجدد غدوة في نفس التوقيت أكيد من 11 الماضي ساعة. ذكركم بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب 29 29 66 68 كيف تجمد تكلمون على 71 134 396. تحية زميلنا منير سلامة اللي رافقنا في الإخراج الفني. يقولكم إلى لقاء قريب إن شاء الله.
0: في وقت تكثر فيه الأسئلة تتعدد الروايات وتغيب أحيانا الحقيقة بين التفاصيل ألقى الناس يقربكم من الحدث. نستمع لكل الأطراف ونضع الملفات تحت المشهر من الشأن العام إلى المشاغل اليومية من الخبر إلى كامل الحقيقة. ألقى الناس جرأة في الطرح ودقة في المعلومة. ألقى الناس مع مهدي الساحلي على رمفام.

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. أرانا فام
1: في سكن
0: في سوسة
1: تونسنا.
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للأرانا فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسام.

0: j'aime للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: صباح الخير صباح النور. البداية بأخبار الهلال الرياضي بمساكن ليفتتح مشواره وبداية موفقة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من خلال الجولة الافتتاحية من البطولة وعودة بانتصار ثمين من خارج القواعد أمام محيط قرقنة 2-0. كان تمكن أبناء المدرب ثامر بوغيلا من حسم المباراة بفضل ثنائية حملة توقيع على عطية وعمران الخشناوي ليحقق الهلال أول 3 نقاط في رصيده ويبعث برسالة إيجابية منذ الجولة الأولى. انتصار مهم من خارج الديار يمنح المجموعة دفعة معنوية في باقي مشوار البطولة. نسمع مدرب الهلال الرياضي بمساكن ثامر بوغيلا شنو حكى بعد الانتصار وثلاثة نقاط من خارج القواعد.
2: الحاجة الباهية اللي شفناها الماتش هذا انه كان عندنا جروب سودي فما سوليداريتي كبيرة في بين المجموعة وفما كاركتير متاع جروب قاعدة تتبنى وشفناها على الرياكسيون متاع هدف التعادل ديريكت معنا بعد ما مركبونا عملنا رياكسيون عدلنا دونك هذيك حاجة خارقة للعادة. بالنسبة للماتش اليوم تلعب على فترات دخلنا 20 مينوت الاولى صافا متاع الميكون لكن بعد شدوا علينا هم اللاعب وجاتهم فرص لكن كان فما ريغير ديفونسيف كان فما معناها ما قبلناش هذاك البيز امبورطون في المومون فابل نتاعنا ما قبلناش هذاك شنو نتعلموا منه من ماتش اليوم. بعد زي ميتون مركونا عدلنا وشدينا احنا اكثر اللعب ومركينا دو بالاريتي الحمد لله جا فيكتوار يخلينا نصلحوا معناها اكيد عندنا برشا حاجات لازم تتصلح لكن كي تخدم وانت رابح معناها ديما خير. بصراحه اللي هبطوا الكل معناها عاونوا معناها عاونوا اصحابهم وتوفقنا في الاخر توفيق بيد ربي احنا نجتهد والحمد لله ما نمشيت.
1: كان هذا اكيد مدرب الهلال الرياضي بمساكن. اعطيكم فكره على النتائج الكامله للمجموعه الاولى. المقابلات اللي تلعبت يوم السبت الملعب السوسي تعادل مع كوكب عقارب 2-2. هلال الشابه هزيمه في مواجهه الرلوي 2-1. بنعروس هزيمه في مواجهه مكارم مهديه ايضا 2-1. مستقبل جابس ينهزم ضد جمعيه مقرين 2-1. النجم الخلادي هزيمه في مواجهه بعث بوحجله 2-1. مستقبل سليمان انتصر امام اتحاد تطاوين 4-0. دارت البارح ايضا مقابلات المجموعه الثانيه. جمعيه ريانه تتعادل مع الملعب الجيبسي 1-1. اولمبيك الكيف يتعادل مع اتحاد قصور السيف 0-0. سبورتينغ المكنين هزيمه في مواجهه هلال الرديف 3-0. جي اس كا شبت القيروان انتصرت على جندوبه الرياضيه 0-0. امل بوشمه انتصرت على النادي القربي 0-0. قواف القفصه وفوز او هزيمه في مواجهه مستقبل قصرين 2-1. اولمبيك مدنين ينهزم في مواجهه القلعه الرياضيه 2-1. نواصل دائما مع الهلال ونحكيه على كرة اليد وين أنهى الهلال الرياضي بمساكن مواجهته أمام نادي هيبون 24-24 لحساب الجولة الثانية من بطولة القسم وطني A لكرة اليد. وكان قدم أبناء الهلال مقابلة قوية حيث كان الفريق تقريبا متقدم في أغلب ردهات هذه المقابلة قبل ما يتمكن الضيوف من العودة في النتيجة مع نهاية المقابلة وأخذ الفارق. وفي الأخير الهلال يخطف نقطة التعادل وبهذه النتيجة يخرج الهلال بنقطة ثمينة بعد ما كان الأداء وكان الفريق قادر أنه ربما ينتصر خلال هذه المواجهة. نسمعوا شنو حكى المدرب أيمن حماد مباشرة بعد المقابلة.
3: وليدات الصغار مازالوا أول عام عندهم سينيور الحقيقة ما قصروش صحيح فما برشا دي شيء ومازلنا نخدمه إن شاء الله قدرة ربي. الوليدات متفائلين فيهم الخير على حسب ما شفنا أول ماتش كما قلت أنت جمعية هيبون ديجا فيها برشا جوارات اكسبيرمونتي يعطيهم الصحة نقول جواراتي ونخدموا على رواحنا ونحطوا ساقينا في القاعة
1: كيف حكينا على الفوت حكينا على الهوند نحكيو على الشبال. الحقيقة البداية أيضا قوية وموافقة من الجولة الأولى من منافسات الشبان في تأكيد على العمل المتواصل صلب مركز تكوين الشبان والحرص الإطار الإداري والفني على تكوين جيل جديد قادر على تمثيل الهلال في المستقبل. وكانت النتائج الجولة الأولى مميزة حيث حقق الهلال انتصارات عريضة تقريبا في مختلف الأصناف. بالنسبة لصنف الأديني بي. هلال الشاب هزيمة أمام الهلال الرياضي بمساكن 11-0. أديني أ هلال الشاب ينهزم في مواجهة هلال مساكن 7-0. أصغر بي هلال الشاب وهزيمة ضد الهلال الرياضي بمساكن 8-0. بالنسبة للأصغر أ هلال مساكن ينتصر على هلال الشاب 5-0. مباراة الأواسط هلال مساكن ينتصر على هلال الشاب 2-0. وفريق النخبة الهلال الرياضي بمساكن ينتصر على هلال الشاب 5-1. حصيلة تعكس قوة البداية وتنوع النتائج الإيجابية لمختلف أصناف الشبان، مع تأكيد على أهمية مواصلة العمل والتكوين والمحافظة على هذا النسق. نذكره أنه رئيس الفرع مريم خلف الله تابعت وكانت حاضرة فيما يخص المقابلات وبرفقة الإطار الفني والإداري على توفير أفضل الظروف للاعبين الشبان. الحقيقة أجواء كانت متميزة البارح في الملعب البلدي بمساكن، إن شاء الله أكيد مزيد من التألق والمستقبل يكون أفضل لأبناء الهلال. أكد الناخب الوطني معين الشعباني أن المنتخب لا يملك خيار سوى الفوز عندما يواجه بوتسوانا اليوم الاثنين في الجولة الثانية من تصفية كأس أمم إفريقيا لكرة القدم 2027. وكانت تعادلت تونس أمام أوغندا في الجولة الأولى، بينما انتهت مباراة ليبيا وبوتسوانا بالتعادل أيضا 2-2. لتتقاسم المنتخبات الأربعة صدارة المجموعة الثامنة بنقطة واحدة لكل منتخب. وقال الشعباني أن المباراة تمثل مواجهة مهمة أمام منافس مباشر، مضيف على أنه لا خيار أمامنا سوى الانتصار وسنفعل كل ما في وسعنا لتحقيق الفوز. وكان تابع الشعباني خسرنا 2 نقاط أمام أوغندا وعلينا استعادة النقاط هذه في أقرب وقت، مؤكدا أنه المنتخب سيركز أيضا على منافسين المباشرين في المجموعة وهي بوتسوانا وليبيا. وبخصوص الحالة الصحية للاعبين، أوضح الشعباني أنه علاء غرام أيضا العائد من الإصابة لن يشارك أمام بوتسوانا بعد ما أظهرت الفحوصات الطبية وجود مخاطر تستوجب عدم المجازفة، رغم أنه التقرير الطبي لناديه كان يؤكد جاهزيته. بالنسبة للتشكيلة المنتظرة اليوم للمنتخب التونسي، أيمن دحمان في المرمى، نلقاو أيضا معتزل النفاتي، آدم عروس، منتصر الطالبي، وعلي معلول، عيسى العيدوني، فرجيني أساسي، الياس العاشوري، إسماعيل الغربي، وسيباستيان تونكتي، وأيضا في الهجوم حازم المستوري. تعادل المنتخب التونسي لأقل من 20 سنة بقيادة المدرب نبيل الطرابلسي مع نظير المغربي 0-0 لحساب الجولة الثانية من دورة اتحاد شمال إفريقيا المقامة في مصر والمؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا. وكان المنتخب كان تعادل في الجولة الأولى مع الجزائر 1-1 على أن يواجه في الجولة الثالثة منتخب المصري يوم 30 سبتمبر. قررت بوتسوانا الانسحاب من ملف الترشح المشترك مع كل من جنوب افريقيا وزيمبابوي لاحتضان نهائيات كأس أمم افريقيا لكرة القدم كان 2028، لتترك المجال للبلدين المتبقيين لمواصلة مسار الترشح امام الكاف. وذكرت تقارير اعلامية بوتسوانا ان هذا الانسحاب جاء اثر رفض الحكومة تقديم الضمان المالي المطلوب لمواصلة مشاركة البلاد في عملية الترشح. خسرت ألمانيا البارح أمام ضيفة المنتخب اليوناني في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية في أوكسبورغ الألمانية 0-1. في المقابل حقق المنتخب البرتغالي فوز ثمين على نظير النرويجي 2-2 في مباراة اللي جمعتهم البارح على ملعب أولفيال ستاديوم في النرويج ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية. وكان افتتاح جواو فيليكس لتسجيل المنتخب البرتغالي في دقيقة 17 بعد ما تلقى تمريرة حاسمة من بيدرو نيتو ليمنح الضيوف التقدم في الشوط الأول. وكان نجح أيضا الآن في الإدراك التعادل في الدقيقة 51، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تستمر طويلا بعد ما سجل راموس الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في دقيقة 54. ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة عبر موقعنا www.rmfm.net.
4: ديما أكثر أخبار بأكثر تفاصيل، أخبار بأكثر تفاصيل موجودة متواصلة على www.rmfm.net.
0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net.

0: rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو rmfm. راديو rmfm. rmfm ديما معاك ديما معاك.
2: دقيقة سياسية مرحبا بكم الناس كل في دقيقة سياسية وآخر مستجدات الهلال. البداية بأخبار الهلال الرياضي بمساكن اللي افتتح مشواره وبداية موفقة في الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم من خلال الجولة الافتتاحية من البطولة وعودة بانتصار ثمين من خارج القواعد أمام محيط قرقلة 2-0. كان تمكن أبناء المدرب ثامر بوغيلا من حسم المباراة بفضل ثنائية حملة توقيع على عطية وعمران الخشناوي ليحقق الهلال أول 3 نقاط في رصيده ويبعث برسالة إيجابية منذ الجولة الأولى. انتصار مهم من خارج الديار يمنح المجموعة دفعة معنوية في باقي مشوار البطولة. نسمع مدرب الهلال الرياضي بمساكن ثامر بوغيلا شنو حكى بعد الانتصار و3 نقاط من خارج القواعد.
3: حاجة الباهية اللي شفناها الماتش هذا انه كان عندنا جروب سودي فما سوليداريتي كبيرة في بين المجموعة وفما كاركتير متاع جروب قاعدة تتبنى وشفناها على الرياكسيون متاع هدف التعادل ديريكت معنا بعد ما مركبونا عملنا رياكسيون عدلنا دونك هذيك حاجة خارقة العادة. بالنسبة للماتش اليوم تلعب على فترات دخلنا 20 مينوت الاولى صافا متاع الميتون لكن بعد شدوا علينا هم اللاعب وجاتهم فرص لكن كان فما ريغير ديفونسيف كان فما معناها ما قبلناش هذاك البيز امبورطون في المومون فابل نتاعنا ما قبلناش هذاك شنو نتعلموا منه من ماتش اليوم. بعد زي ميتون مركونا عدلنا وشدينا احنا اكثر اللاعب ومركينا دو بالاريتي الحمد لله جا فيكتوار يخلينا نصلحوا معناها اكيد عندنا برشا حاجات لازم تتصلح لكن كي تخدم وانت رابح معناها ديما خير بصراحه اللي هبطوا الكل معناها عاونوا معناها عاونوا اصحابهم وتوفقنا في الاخر توفيق بيد ربي احنا نجتهد والحمد لله ما نمشيت.
2: كان هذا اكيد مدرب الهلال الرياضي بمساكن. اعطيكم فكره على النتائج الكامله للمجموعه الاولى. المقابلات اللي تلعبت يوم السبت الملعب السوسي تعادل مع كوكب عقارب 2-2. هلال الشابه هزيمه في مواجهه الرلوي 2-1. بنعروس هزيمه في مواجهه مكرم مهديه ايضا 2-1. مستقبل جابس ينهزم ضد جمعيه مقرين 2-1. النجم الخلادي هزيمه في مواجهه بعث بوحجله 2-1. مستقبل سليمان انتصر امام اتحاد تطاوين 4-0. دارت البارح أيضا مقابلات المجموعة الثانية. جمعية ريانة تتعادل مع الملعب الجيبسي 1-1. أولمبيك الكيف يتعادل مع اتحاد قصور السيف 0-0. سبورتينغ المكنين هزيمة في مواجهة هلال الرديف 3-0. جي اس كا شبة القيروان انتصرت على جندوبة الرياضية 1-0. أمل بوشمة انتصرت على النادي القربي 1-0. قواف القفصة وفوز أو هزيمة في مواجهة مستقبل القصرين 2-1. أولمبيك مدنين ينهزم في مواجهة القلعة الرياضية 2-1. نواصل دائما مع الهلال ونحكيه على كرة اليد وين أنهى الهلال الرياضي بمساكن مواجهته أمام نادي هيبون 24-24 لحساب الجولة الثانية من بطولة القسم وطني A لكرة اليد. وكان قدم أبناء الهلال مقابلة قوية حيث كان الفريق تقريبا متقدم في أغلب ردهات هذه المقابلة قبل ما يتمكن الضيوف من العودة في النتيجة مع نهاية المقابلة وأخذ الفارق. وفي الأخير الهلال يخطف نقطة التعادل وبهذه النتيجة يخرج الهلال بنقطة ثمينة بعد ما كان الأداء وكان الفريق قادر أنه ربما ينتصر خلال هذه المواجهة. نسمعوا شنو حكى المدرب أيمن حماد مباشرة بعد المقابلة.
4: وليدات الصغار مازالوا أول عام عندهم سينيور الحقيقة ما قصروش صحيح فما برشا دي شيء ومازلنا نخدمه إن شاء الله قدرة ربي. الوليدات متفائلين فيهم الخير على حسب ما شفنا أول ماتش كما قلت أنت جمعية هيبون ديجا فيها برشا جوارات اكسبيرمونتي يعطيهم الصحة نقول جواراتي ونخدموا على رواحنا ونحطوا ساقينا في القاعة
2: كيف حكينا على الفوت حكينا على الهوند نحكيو على الشبال. الحقيقة البداية أيضا قوية وموافقة من الجولة الأولى من منافسات الشبان في تأكيد على العمل المتواصل صلب مركز تكوين الشبان والحرص الإطار الإداري والفني على تكوين جيل جديد قادر على تمثيل الهلال في المستقبل. وكانت النتائج الجولة الأولى مميزة حيث حقق الهلال انتصارات عريضة تقريبا في مختلف الأصناف. بالنسبة لصنف الأداني ب هلال الشاب هزيمة أمام الهلال الرياضي بمساكن 11-0. أديني هلال الشابة ينهزم في مواجهة هلال مساكن 7-0. أصغر باه هلال الشابة وهزيمة ضد الهلال الرياضي بمساكن 8-0. بالنسبة للأصغر هلال مساكن ينتصر على هلال الشابة 5-0. مباراة الأواسط هلال مساكن ينتصر على هلال الشابة 2-0. وفريق النخبة الهلال الرياضي بمساكن ينتصر على هلال الشابة 5-1. حصيلة تعكس قوة البداية وتنوع النتائج الإيجابية لمختلف أصناف الشبان، مع تأكيد على أهمية مواصلة العمل والتكوين والمحافظة على هذا النسق. نذكره أنه رئيس الفرع مريم خلف الله تابعت وكانت حاضرة فيما يخص المقابلات وبرفقة الإطار الفني والإداري على توفير أفضل الظروف للاعبين الشبان. الحقيقة أجواء كانت متميزة البارح في الملعب البلدي بمساكن، إن شاء الله أكيد مزيد من التألق والمستقبل يكون أفضل لأبناء الهلال. هذه كانت آخر أخبار الهلال.
0: اختيار سياسيما أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: تونسنا
0: مقيد الشهر على نرم فام. في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار، راه بربي يقول لك كيفاش. دريم زوم تحط على دمتكم كيب كامله، تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب، الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان عليه من يوم، وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر؟ زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714. لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.

0: LMFM تونسنا تونسنا.
1: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو LMFM راديو LMFM LMFM ديما معاك ديما معاك.
0: ارم ماجازين الموعد اللي يجيكم ديما من الاثنين للجمعه من ماضي ساعتين للخمسه. ارم ماجازين العشويه اللي ترافقكم بالاخبار الموسيقى والضيوف. ومعانا ما يفوتك شيء ومعانا ما يفوتك شيء. ما لا عدل الموجه واسمعنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net وخليك اين مع ارم ماجازين. ماضي ساعتين وسبعة دقائق. نهاركم زين. تحية طيبة لكم مستمعينا وين ما كنتوا وين ما كان يوصلكم صوتنا على 99.8 ولا على www.rmfm.net. موعد جديد نبدأوها معكم لليوم موعد الاثنين 28 سبتمبر 2026. منسوكم من طوى حتى الخمسة إن شاء الله. بداية أسبوع موفقة للجميع. إن شاء الله ربي يعينكم ربي يوفقكم وإن شاء الله بداية أسبوع جميلة. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. لقيت هذي نبدأ معكم ديما المشوار ماضي ساعتين حتى الخمسة من الاثنين حتى للجمعة. الموعد اللي يجيكم يوميا إذا ونرافقكم فيه مع برز الأخبار والمستجدات المحلية الجهوية الوطنية الثقافية الموسيقى وغيره من الفقرات. فكركم أنكم تنجموا تواصلوا معنا على 71-134-396 ولا على الباش فيسبوك راديو RMFM ولا على الواتساب على 29-29-66-68. مرحبا بكم وبكل اقتراحاتكم لتديكاس متاعكم زادة ما تنسيوش باش تشاركونا. إذن ليزيفينمون تاعكم زادة وكان تحبوا تكونوا حاضرين بحذين وعندكم ما تحكيوا ما تقولوا مرحبا بيكم. إذن نونسوكم كما قلت من طوى حتى الخمسة. هي براوي في الإخراج من البيجي معكم من قدام الميكرو. خليكم مع الموزيكا ما تدلوش الموجة. هنا رجعينا

0: رام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8
0: قيت الشهر على رام فام كي نقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد اللي تخوم مينا جي والاي تيك وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888
1: قريت لاسعاد كل بيت
2: بليسيتي
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام
1: ارم ماجازين ترجع لكم بعد شويه

0: أرام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. أنتم تسمعوا في أرام ماجازين مع منى على الرم فام على الرم فام.
2: ماضي ساعتين و19 دقيقة رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا، تحيتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لقيت هذايا على 99.8 ولا على www.rmfm.net لقيت هذا. نمشي مع بعضنا للميتيو. ميتيو بالنسبة للميتيو، أحوال طقسنا لليوم، إذا سحب كثيفة مع أمطار متفرقة ومحليا رعدية بالمناطق الساحلية الشرقية الوسط والجنوب، وسحب عابرة ببقية الجهات. الريح اليوم من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، ومن القطاع الشرقي بالجنوب قوية نسبيا قرب سواحل البحر، قليل الاضطراب فمضطرب إلى شديد الاضطراب، والحرارة في ارتفاع طفيف تتراوح القصوى عامة بين 27 و32 درجة وتكون في حدود 25 درجة بالمرتفعات. بالنسبة لأحوال طقسنا في مساكن حاليا اليوم، درجة الحرارة نلقاوها لوقيت هذي بين 29 و30 درجة، وتنخفض شوية العشية ونلقاوها بين 23 و25 درجة. وبالنسبة لطقس غدوة وباقي الأسبوع، باش نلقاو فيه درجة الحرارة تتراوح بين 20 و28 درجة مع سرعة رياح تفوق ل 15 كيلومتر في الساعة. ديجا بالنسبة لكامل أيام الأسبوع، باش نلقاو درجة الحرارة إذن مستقر على نفس الوتيرة بين 20 و28 درجة بالنسبة لكامل أيام الأسبوع. وكان هذا شعنا في الميتيو. ميتيو مازلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية أنفلوكال، خليكم مع الموسيقى وين راجعين.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: بقية الشهر على ميرم اف ام 41 سنة واحنا معكم. 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم. 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء. وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل، وزيد توفر لكم خدمة التوصيل. كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98 402 646.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 أو 29 29 66 68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم اف ام.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية.

0: رنا فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا في ارم ماجازين، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا الوقيت هذايا، نمشي مع بعضنا لانفولوكال. في انفولوكال نرجع لابرز الاخبار المحليه، اذا اللي ميزت ال 24 ساعه الاخيره وكيف كيف الويكاند. نبدا بالاخبار هذه. في عمليه امنيه ناجحه تمكنت الفرقه العدليه بسوسة الجنوبيه بالتنسيق مع مركز الامن الوطني بالقصيبه وشرطه النجده من القاء القبض على اذا اول امس على شخص يشتبه في تورطه في ترويج المخدرات، وتم ايقافه يوم الجمعه على مستوى اذا منطقه الزيريا على متن سياره اذا للسياره معدل كراء، وبالتفتيش تم العثور على 255 حبه من ماده الأريكة والمشتبه اذا به بعد تحريات وابحاث مكثفه. تم تحديد مكان اختفائه بمنزل بطريق 30 بمساكن، ووفق المعطيات الاوليه فانه سبق وانه قضى 15 سنه سجنا قبل مغادرته، وتتواصل إذن الأبحاث الكشف عن كامل ملابسات القضية ومدى ارتباطه بشبكة لترويج المخدرات. المدير الجهوي للبريد في إطار تطوير وتدعيم خدمات البريد أفاد أن ولاية سوسة بتشهد في الأيام القادمة انطلاق تركيز موزع عالي بمكتب بريد حمام سوسة الغرابي، موزع عالي ثاني بمكتب البريد المفيضة وإنجاز الأشغال، وتركيز موزع ثاني بمكتب بريد سوسة سوق لحد، وموزع عالي بمكتب بريد مساك الحي الجديد، وآخر مكتب بريد القلعة الكبرى. وبش يتم زاد إعداد الدراسة وإصدار زوز استشارات يخص توسعة وتهيئة مكتبي بريد سوسة زهور وبوفيشة قبل موفى السنة الحالية، وبرمجة تهيئة إذا محل منطقة السد الجوفي في إطار إعادة فتح مكتب بريد إضافي، وبرمجة تهيئة محل جديد بالقرية الحرفية عين مذاكر لواء مصالح مكتب بريد الإضافي. ويذكر أنه مقر مكتب بريد بسوسة الكورنيش كانت تلقت به منذ 15 جويلية 2026، إذا انطلقت أشغال التهيئة والتوسعة لقاعة الانتظار بالإضافة إلى إعادة توزيع المصالح الداخلية وتركيز موزع آلي ثان لمدة تعاقدية 120 يوما. رئيس المدير العام للشركة الوطنية العقارية البلاد التونسية بالوسط قدمت بسط عن مشاريع على كراء المملك لسنة 2027 الخاص بولاية سوسة، وهذا خلال جلسة عمل كانت انعقدت بمقر الولاية تنفيذ حول متابعة تنفيذ المشاريع السكنية للشركة الوطنية العقارية وتوفير السكن اللائق والعمل على دعم البرنامج الرئاسي للكراء المملك. وتتمثل مشاريع الكراء المملك في مشروع الحيولم بمعتمدة سوسة جوهرة اللي باش ينجز على عقار سكني على ملك الشركة، على أنه يتم الإعلان عن طلب العروض بصيغة المفتاح في اليد في الثلاثي الأول لسنة 2027. ومشروع معتمدي تنفيذه سينجز على عقار دولي سكني ويتم الإعلان عن طلب العروض بصيغة مفتاح في اليد خلال الثلاثي الثالث لسنة 2027، كما أشارت إلى أنه برنامج الكراء المملك لسنة 2026 بصدد الإنجاز، وإن تم إعطاء إشارة انطلاق مشروع 14 مسكن جماعي بحي حاشيت سوسة جوهرة منذ 5 أوت اللي فات، ومشروع سيدي عبد الحميد لتوفير 30 مسكن هو في مرحلة تقييم العروض. والي سوسة سفيان التنفوري كان أكد على ضرورة دعم تنفيذ البرنامج الرئاسي الكراء المملك تكريسا لدور الدولة الاجتماعي بتمكين ذوي الدخل المحدود والمتوسط من الحصول على سكن لائق، وأكد ضرورة مزيد التنسيق مع كافة الهيكل المدخلة والعمل على تذليل كل الصعوبات لتنفيذ برنامج هذايا بالجهة والاستجابة لطلبات المواطنين ذوي الدخل المحدود والمتوسط في الحصول على مسكن لائق. في سياق آخر، من المبرمج أنه يتسلم المستشفى الجامعي سهلول سوسة خلال شهر أكتوبر المقبل 200 سرير طبي من إجمالي 313 سرير تم اقتنائهم لتغطية الحاجيات المسجلة بمختلف الأقسام، وهذا في طال استعداد لاستلام الدفعة هذه من الأسرة. تم تخصيص يوم السبت اللي فات جلسة عمل ضمت فريق المكلف بإجراء زيارات ميدانية لمختلف الأقسام الاستشفائية لجرد حاجيات مؤسسة الصحية.

الإيجابي من الأسرة الطبية واستعدادا لتركيزها في غرف المرضى وفق بلاغ صادر أمس عن الإدارة العامة لمستشفى سهلول. وباش تمكن الأسرة هذه اللي تم اقتنائها على حساب ميزانية التصرف للمستشفى من تعزيز وتجديد أسطول الأسرة الطبية بما يساهم في تحسين جودة التكفل بالمرضى خلال إقامتهم بالمستشفى، فضلا عما توفروا من دعم الإطارات الطبية والشبه الطبية في أداء مهامها اليومية. وفي نفس السياق مشتشرة على الإدارة العامة بالتنسيق مع وزارة الصحة في برمجة اقتناء أسرة طبية ذات تجهيزات خاصة للأقسام الخصوصية وفق نص البلاغ. نمشيوا للمسير وينتنظم الجمعية التونسية لمقاومة أمراض المفاصل والعظام نهار 10 أكتوبر بساحة فولون يوم تحسيسي حول أهمية الحركة والنشاط البدني بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للروماتيزم موافق 12 أكتوبر من كل سنة. وتهدف التظاهرة هذه للتوعية بدور النشاط البدني في الوقاية من أمراض الروماتيزم وهشاشة العظام والمساهمة في تحسين الحالة الصحية وجودة الحياة. ويضم البرنامج أنشطة بدنية توعوية ورشاد حول صحة المفاصل والتغذية، وهذا إلى جانب فضاءات للتثقيف الصحي. نختم بالأخبار هذه. وين تلقت صباح اليوم عملية التحليل المخبرية المدعوي للفحص الطبي المترشحين لموسم الحج لسنة 2027 من معتمدية سوسة جوهرة وزداوية وقصيبة وثريات سوسة المدينة سيدي عبد الحميد وسوسة الرياض مركز الوسيط الريحان. وينطلق الفحص الطبي ل 1396 مترشح لأداء فريضة الحج من ولاية سوسة بداية من 12 أكتوبر المقبل وفق الرزنامة اللي تم تحديدها والخاصة نجم تلقاوها على صفحتنا وإلا على الموقع أو على الصفحة الخاصة بالإدارة الجهوية للشؤون الدينية بسوسة. تلقاو كامل التفاصيل المتعلقة بالتحاليل الطبية لحجيج الولاية. هذاش كان عنا في أنفولوكال. أنفولوكال ما زلنا مواصلين معكم احنا مشوارنا مستمعينا، خليكم مع الموسيقى نسمعوا يارا وانا رجعينا.

0: بديل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على ميرم افام. مهمتنا في بيسا جروب نسهلوا لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفروا لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
0: أرم ماجازين ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية.

0: عام الجيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
1: كل صباح تخرج أم تودع ولدها بكلمة رد بالك على روحك. يتبسم هو ويقول ما تخافش يا أمي ساعة ونروح. أما الساعة ما رجعتش، كرسيها على الطاولة منزل فارغ، ضحكته ما عادش تتسمع وتليفونه ما عادش يسوني، سرعة زايدة، SMS تكتب في الطريق ولا تجاوز متهور، ثواني تبدل عمر كامل. حادث مرور ما يقتلش الإنسان بركة، يكسر قلب أم، يتم صغير ويوجع عائلة كاملة. كي تشد الطريق تفكر اللي فما شكون يستنى فيك في الدار، يستنى في صوتك باش يرجع، مش في خبر وفاتك. خفف السرعة وخلي عينك على الطريق، رد بالك خاطر مستنين.
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام. ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك. سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرام فام. على الرام فام. رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معكم مشوارنا. تحياتنا لكم اللي عدلتم وجدكم لوقيت هذي على 99.8 ولا على www.rmfm.net. في ساعتنا الثانية نمشيو مع بعضنا للانترفيو.
3: الانترفيو
1: الانترفيو متاعنا لليوم بجهزنا نحكيو على ايفنمون مهم الحق، خاصة كي نحكيو على اذا التظاهرات اللي عندها علاقة بالشأن التربوي. نحكيو على المؤتمر الدولي الشتوي بالمهدية اللي باش يكون موضوعه حول تكوين المدرس وتجويد كفايته المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي التوليدي. مؤتمر دولي شتوي بالمهدية إذن من تنظيم الجمعية التونسية للجودة في التربية. تفاصيل هذه الكل باش ناخذوها من عند ضيفنا سي بلقاسم بلغيث، رئيس إذن الجمعية، ونتعرف معاه على تفاصيل إذن المؤتمر هذايا جديد فيه، شنو باش يتناولوا فيه أهدافه وتفاصيله والبرنامج معاه وحاضر بحثنا إذن بالتليفون سي بلقاسم. نهارك زين ومرحبا.
4: أهلا وسهلا، شكرا لكم، شكرا للاستضافة.
1: شكرا لحضرتك أيضا على قبول الدعوة وتدخل معنا. إذن سي بلقاسم نحكيه على المؤتمر هذا الحق في بالحجم هذا، خلينا نقوله تبعد شوية نرجع ونحكيه عليه، لكن هذا قبل كل شيء نتعرفه على الجمعية التونسية للجودة في التربية. معك سي بلقاسم بلغير.
4: الجمعية التونسية للجودة في التربية هي جمعية وطنية في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي. تتم بكل ما هو معنى مجال التربوية والتعليمية والبحث العلمي، فتنشر ثقافة الجودة في التربية والتعليم في المؤسسات التربوية والتعليمية بمختلف أصنافها ودرجاتها، وكذلك تتم بتكوين المدرسين من والمربين من قبل المدرسي للتعليم العالي من خلال تنظيم مؤتمرات وطنية ودولية يشارك فيها مختصون ويشارك مختصون في هذا المجال من داخل تونس وخارجها. كذلك الجمعية تقوم كل سنة بإعداد نسخة وعدد من مجلتها المحكمة، مجلة تربوية محكمة عنوانها أفاق تربوية، وصل للعدد العاشر وإن شاء الله نحن بصدد إعداد إعداد العدد الحادي عشر. وهي مجلة هي محل فخر لا فقط لتونس وإنما هي محل فخر لكافة الدول العربية، هذا بشهادة معنا أستاذ الجامعيين من خارج تونس ومن داخل تونس الذين شاركوا معنا في السابق، إضافة إلى الأنشطة الأخرى الإقليمية والجهوية والمحلية والقيم بحث وتطوير الباحثين في مجال سواء كان الإجازة أو الماجستير أو الدكتوراه. هذا نطرون في مجال بحثي لنيل شهادات العلمية.
1: هذا يعني بسطة حول الجمعية، ونتصور زادة مهم برشا اليوم سي بلقاسم كي نفتحوا خاطر كي نشوفوا يعني على يعني الانفتاح هذايا الدولي هذالي نجم يفيدنا حتى في الغيزو نتاعنا، يعني حتى ليكم انتم في الجمعية، ويفيدنا زادة برشا في ان نشاركوا ونتبادلوا مختلف اذا المكتسبات والمعارف الخاصة بمختلف دول العالم في شأن التربوي. يعني مهم برشا اليوم الانفتاح هذايا العالمي والخارجي. نتصور
4: هو في الواقع من خصوصية الجمعية أن أنشطتها متمرسة مفتوحة لكافة الأصناف من نقاب المدرسي إلى التعليم العالي. هذا معناها شيء مهم وكبير، وتركز الجمعية في كل منها أنشطتها في كل مؤتمراتها على المداخلات العلمية وكذلك معناها ورشات معناها ميدانية. كما تحرص دائما وابدا الجمعية على أن يكون هناك منظمون آخرون مع الجمعية في تنظيم مؤتمرات. مثلا في هذا المؤتمر ستكون معنا 4 جامعات من تونس اللي هي جامعة جابس وجامعة نسير وجامعة سوسة وجامعة جندوب هي مشاركة معنا في تنظيم هذا المؤتمر. بحيث هذا المؤتمر هو من تنظيم معناها 5 أطراف الجمعية والأربع جامعات هي مسؤولة على تنظيم هذا المؤتمر. فهو مؤتمر أكاديمي علمي معناها يشارك فيه مختصون من تونس وخارج تونس.
1: وعلى ذكر المؤتمر إذن سيب القاسم نحكيه على إذن كما قلنا الموضوع حق مهم، كيف جاتكم الفكرة باش تخدموا عليه، وخاصة موضوع يواكب التغيرات اللي قاعدين نعيشوا على وقعها. هو الحق يمس مشكلة الشأن التربوي، وانت مواكب وولد المجال وتعرف اذا سي بلقاسم دونك كيفاش معناتها جاتكم الفكرة باش تخدموا على الموضوع هذا؟
4: الموضوع هذا الذي سينظم في المهدية من 17 الى 20 ديسمبر القادم بالضبط ان شاء الله. يقول قائل لماذا اخترنا هذا الموضوع؟ هناك بعض أسباب التي جعلتنا نركز هذا الموضوع بالذات. نحن نعيش، لما نقول نحن مجتمعنا التونسي وكافة مجتمعات بد ومعنا مجتمع الدولي في سبعنا تعيش تغيرات متسارعة ومعقدة خاصة في العقود الأخيرة في جميع المجالات، ومنها معناها خاصة ببروز معناها معناها الثورات التكنولوجية بين الثورة الرقمية والغير معناها فهذه الثورة التكنولوجية ومعناها ساهمت في تغيير كثير من الأشياء ودخلت في كثير من القطاعات تقريبا جلها كان مش كلها. في لذلك لابد أن نكون في جميع المجالات لا فقط في المجال التربوي والتعليم أن نكون مواكبين لكل هذه المستجدات، بل معناها ضروري أن نكون فاعلين أكثر من مواكبين في هذا المجال، معناها في مجال معناها الرقمنة وفي مجال الثورة التكنولوجية، ومنها خط الذكاء الاصطناعي وتطبيقات الذكاء الاصطناعي منها مثلا الشات جي بي تي وغيره. لابد ان يكون واعيين بهذه المجالات وان نكون فاعلين ومواكبين لكل مستجد في جميع المجالات ومنها خاصه قطاع التربيه والتعليم الذي من المفروض نرى كجمعيه ان يكون في مقدمه من الاطراف والمؤسسات والتي عليها ان تكون مواكبه وفاعله في هذا المجال.
1: واضح به. اذا نسالك زاده اذا سي بلقاسم بالضبط يعني شنو حضرتوا للمؤتمر هذا البرنامج الخاص؟ اذا نقراو حتى في الافيشة مداخله تعليميه ورشه تطبيقيه وتبادل التجارب والخبرات ابرزها. خليهم معك انت اذا سي بلقاسم، لو يعني تعطينا حتى في عناوين على شنو بالضبط باش تركزوا. صحيح انت عطيتنا طول الفكره، لكن كي نقولوا مداخلات او ورشات بالضبط يعني على شنو باش تركزوا فيها؟
4: احنا بالنسبه للبرنامج الخطوط الكبرى البرنامج هو فوق معناها أبرزنا في الإعلان ما هي الشروط لإعداد المداخلات ومعناها الورشات الأخيرة، ونحن الآن بشد معناها تلقي معناها مطالب من داخل تونس وخارج تونس، وصلت بعض المطالب من داخل تونس وخارج تونس للمشاركة في هذا المؤتمر سواء بالحضور أو مشاركة بتنشيط ورشة أو مشاركة بتقديم مداخلة من داخل تونس وخارج تونس. فالموضوع مثل ما ذكرت في سيادتك معناها هو تكوين المدرس وتنمية الفئة المهنية في عصر الذكاء الاصطناعي. فسنركز على كل ما يتعلق بهذا الموضوع، منها ما معنى الذكاء الاصطناعي ما معنى الذكاء الاصطناعي التوليد، هو إذا معنى فقط الذكاء الاصطناعي التوليد سنركز عليه، ما هي مزايا الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليد، ما هي أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كيف يمكن أن نوظف معناها أهم تطبيقات الذكاء الاصطناعي بصفة عامة والذكاء الاصطناعي التوليد في مسألة خاصة في ممارساتنا التربوية التعليمية والبحث العلمي. كذلك سوف نتعرض إلى بعض المخاطر الذكاء الاصطناعي، بحيث أن الذكاء الاصطناعي ليس كله سلبيات، في سلبيات كثيرة لكن في بعض السلبيات لابد أن نكون واعين بها لنتجنبها، نستفيد من الإيجابيات ونحاول الابتعاد وتجنب السلبيات. من بين السلبيات التي مفروض أن نتجنبها مثلا في البحث العلمي، يقول معنا الآن أصبحنا هناك سؤال كبير يطرح، هل عندما نقيم بحثا علميا مثلا في سواء كان مقالة ولا بحث ماجستير ولا دكتوراه، في بعض الأحيان هل نحن بسبب تقييم الطالب أم تقييم معناه ما جاء به الذكاء الاصطناعي محتوى حيث بإشكال آخر؟ هذا الإشكالية معناها من الضروري نستفيد من الذكاء الاصطناعي، لكن لابد من أن يكون الباحث معتمدا على نفسه ويبحث سواء كان فيما يريده في الذكاء الاصطناعي أو في المصادر الأخرى لكي يدمي بحثه وهو الذي يكون صح البحث فعلا معناها في هذا المجال. إذن كذلك من الأشياء التي سنركز عليها بالنسبة للواضعين البرامج التعليمية والتربوية، كيف يمكن لهم معناها أن يأخذوا بعين الاعتبار مجربات الذكاء الاصطناعي التوليدي وذكاء الاصطناعي عام وتوليدي بصفة خاصة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، كذلك المسؤولين على الاستشراف في بعض الوزارات منها وزارة التربية وزارة التعليم العالي وغيرهم، كيف يمكن معناها للمسؤولين على الاستشراف في التربية والتعليم أن يأخذ باعتبار معناها هذه المسجلات حتى نكون فعلا فاعلين في هذا العصر ومواكبين ومعناها لكل هذه المسجلات.
1: واضح به ذي بالنسبة للبرنامج. وبالنسبة للورشات خاطر زادة مهم برشا اليوم سي بلقاسم، يعني يكون المؤتمر صحيح فيه جانب نظري لكن حتى الجانب التطبيقي نتصور تركزوا عليه في المؤتمر هذايا، وباش يكون يعني عنده دور مهم برشا للمساهمة أكيد في نجاح المؤتمر.
4: الورشات نفس الشيء معناها طلبنا من كل من يرى في نفس الكفاءة مع ذلك التشريط ورشم على في النطاق في الموضوع هذا يعطينا المقترح نتاعه وأهم الخطوط لأرى معناها إمكانية معناها تمكين من التنشيط، ونحن الآن بسبب تلقي بعض المقترحات معناها حول سوف تتمحور الورشات حول الذكاء الاصطناعي وكيفية تجويد عمل المدرس وكيفية التنمية معناها باعتماد الذكاء الاصطناعي، وكيف نوظف الذكاء الاصطناعي أثناء التدريس من خلال مثلا عدد نصوص عدد فيديوهات عدد كذا إلى آخره فعلا لإحداث حركية أكثر في الفصول وجلب انتباه التلميذ والطلب أكثر وتمكين الطلب من البحث العلمي إلى آخره. هذا إضافة إلى أن ذكرنا في الإعلان الخاص بالمؤتمر أننا معنا نحرص على التعريف بمبادرات معنى أهل التربية والتعليم سواء رجال أو نساء معنى قلنا من له مبادرات في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التربية والتعليم يمكن أن يعلن بها لنعرف بها وطنيا وكذلك دوليا من خلال الحضور الوطني والدولي في هذا المؤتمر.
1: واضح به. حاجة أخرى نختم بها معك إذا نسيب القسم اللي هي مخرجات المؤتمر هذية، إذا نتصور زاد هذية من بين الأهداف يعني نخرج بأفكار وعلى قد ما يحضروا في المؤتمر أساتذة باحثين خبراء من مختلف المجالات على قد ما باش هذايا الحق يعني باش يكون عنده دور يعني في مخرجات باش تكون متنوعة ومختلفة وهذا اللي باش يخلق يعني عامل الإثراء لنا. إذا نبرز المخرجات اللي تعولوا عليها أنتم وبما أنك زاد رئيس جمعية وما بعد المؤتمر زاد هذه مرحلة أخرى نتصور سي بلقاسم تخموا زاد فيها.
4: فعلا نحن منها نسعى إلى أن تكون مخرجات المؤتمر فعلا ذات أهمية كبيرة معناها تغطي خاصة وتتعلق خاصة بمفهوم بإبراز وتبين مفهوم الذكاء الاصطناعي والذكاء الاصطناعي التوليدي وأهمية هذا الموضوع في حياتنا العامة وفي مجال التربية والتعليم بصفة خاصة، وكذلك كيفية توظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في الممارسة الفعلية التربوية التعليمية وكذلك في البحث العلمي. كذلك ننتظر أن يخرج المشاركون في هذا المؤتمر بأفكار تتعلق بمزايا الذكاء الاصطناعي وكذلك ببعض السلبيات التي علينا البحث عن كثير في تجنبها حتى لا نسقط في هذه السلبيات وحتى نمكن فعلا تلاميذنا ومتعلمين ومعلمين وأساتذتنا وباحثين فعلا من التقدم في حياتهم المهنية والعلمية والتعليمية.
1: واضح باهي لنا. إذن سي بلقاسم نختم معك، شكون ينجم يشارك وكيفاش ينجم يشاركوا الكل من يسمع فينا طو مختص وفي الشأن التربوي؟ إذن فما زادة نصور تاريخ بالنسبة للمشاركة وشروط، وين ينجموا زادة يلقاو التفاصيل الخاصة بالمشاركة في المؤتمر هذا؟
4: معناها المؤتمر هذا مفتوح في الواقع لكافة القطاعات التربوية والتعليمية معناها وغيرهم حتى الأولياء معناها حتى في قطاعات أخرى معناها لأن الولي يعتبرها مربي معناها فالأولياء سواء كان معناها في أي قطاع يمكن أن يشارك في هذا المؤتمر سواء كان المدرس أو المربي أو باحث أو ولي أو طالب. هناك تخفيض بين قوسين من الطلبة في هذا التخفيض مالي من خاص للطلبة موجود حتى لتشجيع الطلبة على المشاركة في هذا المؤتمر. الباحثين يمكن يشاركوا في هذا المؤتمر، الجماهيريون، المعلمون، الأساتذة، كل مهتمين بشأن التربية والتعليم والبحث العلمي يمكن يشاركوا في هذا المؤتمر العلمي الهام الدولي، معناها لأنه تعودنا نحن منذ سنوات على تنظيم المؤتمرات الدولية. كيفية المشاركة يمكن الرجوع إلى صفحة الجمعية في الفيسبوك، الجمعية التونسية للجودة في التربية. الجمعية التونسية للجودة في التربية. الجمعية التونسية للجودة في التربية هذا في صفحة فيسبوك، فيها كل التفاصيل، فيها الإعلان وفيها كل التفاصيل، والهاتف واتساب 98 523 28 98 523 28. هذا هاتف الواتساب اللي يتصل أي تساؤل أي استفسار، ونحن نرحب بالجميع من داخل تونس وخارج تونس من كافة القطاعات التربوية وغيرها.
1: واضح، شكرا ليك على كل التفاصيل هذه. نتمنى لكم احنا ان شاء الله التوفيق وان شاء الله في ملتقيات اخرى وسعداء. اذا استاذ بالمداخله نتاعك لليوم نشكرك برشا على مداخلتك وعلى ما فتنا به من معطيات سي بلقاسم.
4: شكرا،
1: يعيشك، الله يخليك. اذا سي بلقاسم بالغيث رئيس الجمعيه التونسيه للجوده في التربيه. اذا كما قال تفاصيل كل نجموا تلقاوها على الصفحه الخاصه ولا على رقم الواتساب للمشاركه اكثر، واللي اكثر تفاصيل على 98 523 820. وهذا ايش كان عنا في فقره الانترفيو. هذا بالنسبة للانترفيو متاعنا لليوم اللي تلقاوه على الباج فيسبوك راديو أرام فام. احنا مازلنا مواصلين معاكم المشوار، خليكم مع الموزيكا دي ليسا والشبامي، تبدلوش الموجة، احنا رجعينها.

فوزيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية شرابي ladies and gentlemen from Morocco حاجي ممور

0: أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرمفام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيب للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رمفام، راديو رمفام، رمفام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net، www.rmfm.net. عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: كان يحلم يضحك ويخطط الغدوة خير، قال نجربها مرة بركة، أما المرة ولد ألف

0: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في RM ماجازين مع منى على RMFM على RMFM.
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا في ساعتنا الثانيه لقيت هذه نمشي مع بعضنا للريكاب.
0: الريكاب الريكاب
2: في الركاب. إذا نعود على برز الأخبار الوطنية، نبدأ بالأخبار هذه وين تطلق وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تحت شرف وزارة الصناعة والمنهجم والطاقة وبشركة مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي نهار الأربعاء برنامج لمرافقة المؤسسات الصناعية التونسية في انتقالها نحو الصناعة 4.0، وتندرج المبادرة هذه إذا لدعم المؤسسات الصناعية في مسار التحول الرقمي وتعزيز قدرتها على اعتماد التكنولوجيا والحلول الحديثة في عملية

إنتاج والتصرف، وتسعى من خلال خدمات التشخيص والمرافقة الفنية وإعداد خريطة الطريق للتحول الرقمي لمساعدة مؤسسات صناعية على تحديد احتياجاتها واعتماد حلول ملائمة للتحول نحو نماذج إنتاج أكثر ذكاء، بما يدعم تنافسية الصناعة التونسية ويسهم في تسريع مسار رقمنتها. موضوع آخر، إذا تنظم وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن بالتعاون مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري قوافل صحية ونفسية متنقلة تحت شعار صحتك أولا بكافة ولايات الجمهورية، وهذا في إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. وتهدف القوافل هذه لتعزيز خدمة القرب لفايدة اليافعين والشباب والأسر والتعريف بمخاطر المخدرات ودعم القدرة النفسية والاجتماعية للوقاية من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب تعزيز دور الأسرة في الوقاية المبكرة ومساعدة الأولياء على التعرف على مؤشرات التغيرات السلوكية والنفسية لدى أبنائهم. وتتضمن القوافل فضاءات للإصغاء والدعم الصحي والنفسي والتوجيه أمنها مختصين في إطار من الخصوصية والسرية، فضلا عن فضاءات للتوعية والتحسيس وتتناول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية وانعكاساتها الاجتماعية، كما تشمل زاد القافلة أنشطة تفاعلية تحسيسية لفايدة الأطفال والشباب بهدف نشر ثقافة الوقاية ومناهضة الوصم والتشجيع على تبني سلوكيات صحية وآمنة. في سياق متصل، أيضا أعلن وزير التربية نور الدين النوري خلال زيارته لولاية المهدية وأعلن أنه منع خروج التلاميذ من المؤسسات التربوية باش يكون كليا بداية من شهر أكتوبر في إطار البرنامج التنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر وتعزيز حماية التلاميذ والوقاية من كل ما من شأنه تهديد سلامتهم الجسدية والنفسية. وأوضح في تصريح الإذاعة الوطنية بمناسبة زيارته لعدد من المؤسسات التربوية أنه تفعيل الخطة التنفيذية البرنامج تنطلق بداية أكتوبر، وأشار لأنه تم تنزيل عدد من المذكرات في الإطار هذية. وأعلن أيضا عن إطلاق منصة الإنصات عن بعد لفايدة التلاميذ. وكان اتخذ وزير التربية خلال زيارة لعدد من المؤسسات التربوية بالجهة جملة من الإجراءات لتسريع نسق التدخلات وتحسين ظروف الدراسة، وكان أذن بنشر طلبات العروض لإعادة بناء وتجديد أسوار 29 مؤسسة تربوية المهدية، وأكد حرص الوزارة على تسريع أنجاز المشاريع والاستجابة لحاجيات المؤسسات دون تأخير، وشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف المداخلين لضمان انطلاقة جيدة للسنة الدراسية وتوفير بيئة تعليمية لائقة تحفظ كرامة التلاميذ والإدارة التربوية. في سياق آخر، كيف زاد أشرف الوزير على الورشة الوطنية لوضع برنامج تنفيذي لمجابهة الظواهر المستجدة والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، وينصادق المشاركين على مخرجات الورشات على أنه ينطلق تنفيذها بداية من غرة أكتوبر. والبرنامج هذا وفق بلاغ نشرته الوزارة باش يضبط برنامج عملي موحد يضمن أجل التنفيذ، أليات المتابعة والتقييم في إطار متابعة مخرجات الجلسة الأولى المخصصة لتشخيص الظواهر هذه. ويرتكز البرنامج وفق ما تم عرضه في الورشة على تكثيف الأنشطة الثقافية والرياضية والتوعوية داخل المؤسسات التربوية ودعم آليات الأصغاء والرصد المبكر وتعزيز الشراكة مع الأسرة والمحيط. في أخبارنا الوطنية الأخرى، إذن نرجع على إذن التعاون بين تونس والبنك الدولي يتجه نحو مرحلة جديدة من دعم الإصلاحات طويلة الأمد في القطاع الصحي، تركز على تعزيز الأمن الصحي، توسيع الرقمنة، تطوير الخدمات العمومية ودعم التغطية الصحية الشاملة ورفع جاهزية المنظومة لمواجهة الأزمات. جهدية في تقرير بعنوان من الأزمة إلى التحول، رحلة تونس والبنك الدولي نحو نظام صحي أقوى، وتم نشره على موقع مدونة البنك الدولي، وكتبه المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي. وضح التقرير أن التعاون بين تونس والبنك الدولي في المجال الصحي شهد بعد انحسار جائحة كوفيد مرحلة جديدة من التطور، وننتقل من مواجهة تداعيات الجائحة إلى دعم إصلاحات هيكلية لتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الأزمات وتحسين خدماتها. وهذه بالنسبة لجولتنا في فقرة الركاب.
الريكاب. الريكاب. ما زلنا مواصلين معكم مشوارنا مستمعينا، بعد شوية سكوب انفو، نرجع نخليكم مع الموسيقى دي جورج وصوف، وانا رجعينا.

0: برازيل ترجع لكم بعد شوية. بعد شوية
1: تقيت الشهر على ميرم اف ام.
2: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار، للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكل الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MTF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. مالا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بعد جامع الرحمة. وإذا كان تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، مالا فيش تستنى تلقى عنا اللوح اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
3: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
4: ارم اف ام
0: في مساكن
4: في سوسة
0: والمنستير
4: على 99.8.
0: على 99.8 انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
5: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، ما زلنا مواصلين معكم. اذا مشوارنا تحياتنا ليكم للي اخلط علينا لقيت هدايا في الاستماع الاربعة ودقيقتين، ما زلنا مواصلين معكم المشوار مختلف فقراتنا ولقيت هدايا نمشي مع بعضنا لسكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو في سكوب انفو. اذا نمشيو مع بعضنا للاخبار، اذا نبداو بالاخبار هذيا. وين حقق المركز الوطني للنهوض بزرع الاعضاء انجاز طبي جديد يعد الاول من نوعه في تونس، عبر النجاح في استخدام تقنيه لايف بور المتقدمه لحفظ وحمايه الكلى المجهزه للزرع، ويشرف على تنفيذها فريق طبي تونسي مستشفى شرنيكول بالعاصمه، وين تعتمد التقنيه المتطوره هذه على تقنيه الإرواء الآلي حافظ الحرارة، ومما يوفر بيئة حفظ ديناميكية ومراقبة بدقة للكلى المتبرع بها خلال الفترة الفاصلة بين عملية رفع العضو وزراعته للمريض. وتساهم الآلية الحديثة هذه في تحسين جودة الأعضاء المعدلة للزرع، تمديد فترة حفظها في ظروف مثالية، ما أو مما ينعكس إذا إيجابيا على نسبة نجاح العمليات الجراحية. وأكد المركز الوطني للنهوض زرع الأعضاء أن التقدم التكنولوجي هذا يفتح أفاق جديدة وملموسة لتطوير مجال زراعة الأعضاء في تونس، ويعطي فرص أفضل للمرضى المدرجين على قائمة الانتظار للانتفاع بعملية زرع. وأشاد بجهود كافة الطواقم الطبية والشبه الطبية وكل المساهمين في سائر مراحل منظومة التبرع بالأعضاء وزراعتها. في نفس السياق، نجح المستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير في إجراء عملية زراعة كبد لطفل يعاني من مرض كبدي حرج، ذي بفضل التعاون الكفاءات التونسية الطبية والشبه الطبية التونسية والدولية. العملية كانت وتم إجراءها إذن تحت شرف رئيس قسم جراحة الأطفال بالمستشفى دكتور فوزي نعمان، وبدعم من وزارة الصحة والمركز الوطني للنهوض بزرع الأعضاء. و إذن العملية هذه تبرز لنا النجاح هذه أهمية العمل الجماعي وتكامل اختصاصات التعاون بين الكفاءات التونسية والكفاءات الدولية، ما يعكس تطور منظومة زراعة الأعضاء في تونس والدور الإنساني الكبير للتبرع بالأعضاء. وكان هذا شعرنا في سكوب انفو. سكوب انفو، سكوب انفو. بعد شوية نشوف مع بعضنا لرقم اليوم، نرجع نخليكم مع الموسيقى لـ4 و5 دقائق، ما تبدلوش الموجة.

0: هذا فاضل شاكر نسمعوها بعد شوية في أرم ماجازين.
1: أنتم تسمعوا في أرم ماجازين مع منى على الرم فاب. على الرم فاب
0: رجعنا لكم من جديد مستمعينا، مازلنا مواصلين معاكم مشوارنا. إذا لقيت هذا الأربع 14 دقيقة نمشي مع بعضنا الرقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم
0: في رقم اليوم إذا نحكيه على 20 مؤسسة تونسية تعزز حضورها في سوق الأغذية السعودي، وين يقود مركز النهوض بالصادرات المشاركة التونسية الثانية في الصالون الدولي للأغذية والمشروبات اللي ينتظم من 27-29 سبتمبر بمركز المعارض في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية. وتسجل مشاركة تونسية في الدورة هذه حضور 20 مؤسسة تنشط في قطاع الصناعة الغذائية المنتجات الفلاحية ضمن جناح وطني يمتد على مساحة 216 متر مربع، بما يوفر فضاء للتعريف بالمنتجات التونسية وترويج العرض التصديري الوطني أمام المشترين والمستوردين والموزعين. ويشمل العرض التونسي في التظاهرة العالمية هذه مجموعة ثرية ومتنوعة من المنتجات اللي تم عرضها لإبراز خصائص جودتها والمتمثلة أساسا في زيت الزيتون التونسي بمختلف الأصناف والجودات والهريسة والمصبرات الطماطم والزيوت والمواد الدهنية. ولتثمين المشاركة الوطنية وتعزيز التعريف المنتجات التونسية المعروضة خاصة منها زيت الزيتون المعلب، تم تجهيز فضاء خاص ضمن الجناح الوطني بإشراف المركز الفني للتعب أو التغليف. ويعد الصالون هذا من أبرز فعاليات الدولية المخصصة في قطاع الأغذية والمشروبات المملكة العربية السعودية، كما يوفر المعرض منصة واسعة لقاء الأعمال من خلال أكثر من 12,000 اجتماع مهني، بما يعزز فرص التواصل التجاري وإقامة الشراكات بين المنتجين والموردين والمستوردين والموزعين والفاعلين. وتمثل المشاركة هذه زادة فرصة مهمة للمؤسسات التونسية لاستكشاف الإمكانات اللي توفرها السوق السعودية والتعرف على احتياجاتها وتوجهاتها، إلى جانب النفاذ إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي. وسجلت لنا الصادرات التونسية نحو المملكة قفزة مهمة، وين ارتفعت من حوالي 117 مليون دينار سنة 2024 إلى 276.2 مليون دينار سنة 2025، أي بزيادة تقارب 136%. وتعزز المؤشرات هذه أهمية المملكة العربية السعودية كوجهة استراتيجية للصادرات التونسية وكمنصة إقليمية تتيح المؤسسات الوطنية توسيع قاعدة حرفائها وشركائها وتعزيز حضورها أو حضور منتجاتها في الأسواق الخليجية والاستفادة من فرص التجارة والاستثمار وإعادة التصدير اللي توفرها السوق السعودية. وكان هذا شعنا في رقم اليوم.
1: رقم اليوم، رقم اليوم.
0: بعد شوي نمشي مع بعضنا لدقيقة صحة، خليكم مع الموسيقى ونرجعينا.

0: ارام افام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8. انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم افام. على الرم افام
2: رجعنا لكم من جديد مستمعينا. ما زلنا مواصلين معاكم مشوارنا ل 24 دقيقه لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لدقيقه صحه.
1: دقيقه صحه
2: في دقيقة صحة. إذا نبدأ بأبرز الأخبار في شأن الصحي وباش نعيشه في تونس على وقع حدث مهم برشا نحكيه من 29 أي غدوة حتى 1 أكتوبر تحتضن تونس مؤتمر تيلي هيلث كونكت 2026 اللي هو حدث استراتيجي لرسم مستقبل الطب الرقمي يجمع قادة وصناع قرار ومبتكرين في مجال الصحة من مختلف أنحاء العالم. إذا لم يتبقى إلا يوم واحد للمؤتمر هذايا غدوة تنطلق فعالياته كما قلنا تيلي هيلث كونكت تونيزيا ويجمع صناع القرار كبار المسؤولين الدوليين في قطاع الرعاية الصحية من بينها رئيس المنظمة العالمية للصحة تيدروس أدهانوم اللي باش يكون حاضر غدوة أول مرة في تونس مع رواد البحث والابتكار في حوارات رفيعة المستوى تمتد على مدار 3 أيام وباش تكشف أبرز التحديات والفرص والابتكارات. إذن هو باش يتم استكشافهم اللي ترسم ملامح مستقبل الرعاية الصحية في المنطقة والعالم العربي. كما قلنا الحدث ذي اللي تحتضنه تونس نجم تلقاو تفاصيله على الصفحة الخاصة لوزارة الصحة. شأن صحي أيضا استقبل وزير الصحة منصور الفرجاني نهاية الأسبوع مدير الأقليم البنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا وأكد وزير الصحة على ضرورة تسريع المشاريع الصحية ودعم تغطيتها الشاملة والعدالة في النفاذ للعلاج مع التنسيق والمتابعة. كما تناول الجانبان فق التعاون في الصحة الرقمية ومقاربة صحة واحدة والصناعات الدوائية والتكنولوجيات الحيوية إلى جانب دعم البحث والابتكار والمؤسسة الناشئة وربطها بالاستثمار والأسواق الإفريقية. وكان أكد الوزير أن المرحلة القادمة تتطلب تحويل المشاريع إلى نتائج ملموسة تخدم مسار إصلاح منظومة صحية لتجسيد رؤية إذن أو الرؤية الخاصة بالدولة. من جانبه أكد المدير الإقليمي البنك الدولي استعدادهم لمواصلة مرافقة تونس ودعم أولوياتها الصحية كشريك أساسي للمرحلة القادمة.

0: يوم المتعلقة بالشأن الصحي. كان هذا شو عنا في دقيقة صحة.
1: دقيقة صحة.
0: ما زلنا مواصلين معكم احنا المشوار مستمعينا. بعد شوية جولتنا بتكون في لاجندا. خليكم مع الموسيقى وانا راجعين.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام. راديو ارام فام. ارام فام ديما معاك ديما معاك.
1: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب.
3: رجعنا لكم من جديد مستمعينا لقيت هذه نمشي مع بعضنا للاجندا.
1: لاجندا لاجندا لاجندا
3: في لاجندا. اذا نرجع لابرز الاخبار الثقافيه وين تنتظم الدوره الثامنه لمهرجان الفيلم القصير بالكيف من 30 سبتمبر حتى 3 اكتوبر بمدينه الكيف بمشاركه 38 فيلم او يتوزع بين الصنف الروائي الوثائقي من تونس وعدد من البلدان العربيه والافريقيه. ويهدف المهرجان هذا اللي تاسس منذ سنه 2016 من قبل جمعيه فنون للسينما والمسرح بالكيف الى تقديم فن الفيلم القصير بمختلف الأشكال وجعله متاح لجمهور واسع من خلال تسليط الضوء على مجموعة مختارة من الأفلام القادمة من العالم العربي من مختلف أنحاء القارة الإفريقية. وتشهد فعاليات مهرجان هذا عدد من الأنشطة منها ورشات عمل ماستر كلاس ولقاءات وحفلات موسيقية وين بتضفي حيوية على أيام الأربعاء المليئة بالسينما والإبداع الموسيقي والتبادل والمشاركة في الدورة الثامنة لمهرجان الفيلم القصير بالكيف من 30 سبتمبر ل 3 أكتوبر. المركز الوطني للسينما والصورة أعلن عن فتح مناظرة خارجية للانتداب في إطار تدعيم موارده البشرية. وتندرج المناظرة هذه وفق بلاغ نشرته صفحة رسمية على فيسبوك ضمن حاجية مركز الموارد البشرية وفق الشروط والاختصاصات المحددة. تشمل الانتدابات خطط إذن في علوم اختصاص علوم المعلومات التصرف والإلكتروني وفي المعلومات الوثائق وعلوم المكتبات والتوثيق والأرشيف ودعاء المركز الراغبين في الترشح إلى وشروط الاطلاع على شروط المشاركة التسجيل وتم تحديد آخر أجل 28 أكتوبر. تفاصيل كل تقاوم على الموقع www.concours.gov.tn. سياق آخر إذن كشفت لجنة اختيار أفلام الدورة 21 لأيام السينما المتوسطية بشنني في ولاية قابس اللي تنتظم من 21 إلى 25 أكتوبر عن قائمة الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية المشاركة في المسابقة الرسمية لعددها 12 فيلم. مهرجان إذن كان أعلن عن غلق باب الترشح للمسابقة وتضم لجنة الاختيار الأفلام الدورة 21 لتوليت اختيار الأفلام القصيرة باش تنافس المسابقة دي نقاد ومخرجين سينمائيين. وإذا لنا المهرجان هذا بشير تكز بالأساس على البحث عن أصوات تنظر إلى الأرض من زاوية الشباب وعن حكايات ترى في الأرض ذاكرة وهوية في الهجرة وفي الهجرة سؤالا وفي البيئة مسؤولية وفي مستقبل أو في المستقبل مساحة لإعادة الحلم. ونختم إذن بالأخبار هذه وفي إطار تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الاتصالي الوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات بادرة وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن إذن لتنظيم قوافل صحية غدوة باش تبدأ القوافل هذه تحت شعار صحتك أولا. وستنتظم القوافل هذه بشكل متزامن غدوة تكريسا لمقاربة وقائية تشاروجية تعمل على تعزيز خدمات القرب من اليافعين والشباب والأسر في محيطهم. وتشمل قافلة تنظيم عيادة متنقلة للصغاء والدعم الصحي والنفسي للشباب والأسر في المناطق ذات الأولوية والأحياء السكانية ذات الكثافة. وبش يتم تخصيص فضاء للتوعية والتحسيس وتقديم رسائل توعوية وتنظيم حلقات نقاش حول مخاطر المخدرات على الصحة النفسية والجسدية والأثار الاجتماعية وغيره. إذن ذلك ما قلنا القفلة دي بش تنطلق غدوة بنتنقلة بكل الولايات الوقاية من المخدرات. وكان هذا شعنا في لجندا
1: لجندا لجندا لجندا.
3: بعد لجندا نمشيو معاكم لغنية في البال بعد شوية هرجع خليكم على الموسيقى ونرجعينها.

0: ارام فام
1: في مساكن
0: في سوسة
1: والمنستير
0: على 99.8
1: على 99.8.
2: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام فام راديو ارام فام ارام فام ديما معاك ديما معاك.
3: انتم تسمعوا في ارم ماجازين مع منى على الرم فاب على الرم فاب
4: 54 دقيقه. رجعنا لكم من جديد لقيت هذايا نمشيو مع بعضنا لغنيه في البال.
5: اغنيه في البال اغنيه في البال
4: في اغنيه في البال. قبل ما نهزوكم لغنيتنا هوكا في زيد فرصه تكون للفقره هذه باش نرجعوا زيد على مسيره فنانين الحق كبار منهم الفنانه اللي اخترناها لليوم فنانتنا المغنيه والممثله اللبنانيه القديره هيام يونس. اذا اللي تعد واحده من ابرز قامات الفن العربي الاصيل في القرن العشرين. الفنانه ذي اللي بدات اذا مسيرتها في عمر صغيره و كانت قدمت عديد الانتاجات والاغاني من اشهر اغانيها اخترنا لكم احنا الاغنيه هذه اللي باش نخليكم معاها بعد شويه. الاغنيه هذه اللي ترجع بينا للستينات والاغنيه هذه كانت من تلحين الموسيقار السوري الراحل طارق عبد الحكيم وسر نجاحها هو صوت هيام الجبلي القوي واللي اضفى على الاغنيه سحر خاص وخاصة قدرتها على مخارج الحروف الفصيحة بلكنتها البدوية. احنا مش خليوكم مع غنية تعلق قلبي لي هيام يونس. هذه بالنسبة لغنية في البال ونفكركم انكم تنجموا ديما تتواصلوا معنا وتابعونا على الفيس فيسبوك راديو رما فام نتلقوا فيها زادة الانترفيو متاعنا لليوم. شكرا هيام براوي على الاخراج من البيجي كنت معكم من قدام الميكروم. قال لكم شو قولكم سيسر واحكم وفي لمانا.

0: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8.
1: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام. راديو ارام اف ام، ارام اف ام ديما معاك ديما معاك.
0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
2: رمفم.net
3: بقية الشهر على رمفم.
4: خويا شنية حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرون، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك قريب. ومش من اليوم، نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة. من عام 1958 تونس استقلت منا وقريت حل منا وتخلى ديار التوانسة الكل. فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك كامل تراب الجمهورية وعلى قريت بونتين. انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار. طل عاد ومرحبا بيك عند قريت.
0: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
5: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء. اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين الشواء على الكيف وكل شيء موجود.
0: ولا سوين
5: ما تخممش، عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر. دي رميز توصل 50% على الساكادو، 5% على الكتب والكراسات، و15% على الأدوات المدرسية، و20% على لي باغاسكولير، وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي.
0: هي ياسر، نيوسكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب.
5: نيوسكولي بيمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير، وجديد فضاء نيوسكولي يقرب لكم أكثر في سوسة، وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرونسيز. أنفولاي 20 955 407.
6: يا ناس يا حضار، يا ناس الخير والخيار، حكايتنا اليوم على اللي عمر في الدار وتلقى عنده أحسن أفار. للي يحب يبدل الكوجينة والأثاث وحتى شبابك وبيبان الدار، شريك تمساكن الأخشاب ومشتقاته، وين تلقاو سي عماد بوهلال اللي يوفر لكم الجودة والضمان، الخدمات والإتقان، أجود أنواع اللوح MDF، هايكلوز، بارتيكول، وفما عنا النوع اللي تحب، خشب للتصنيع وحتى البناء، وكل شيء موجود عنا لهنا. ملا لا تخمم ولا تحير، تلقانا في طريق المستير بحذا جامع الرحمة. وإذا كانت تحب تتصل بينا رقم الهاتف على ذمتكم 98 240 863، وإلا 96 455 444. وختمتنا على التيك توك حطيناها سوسيتي مساكن بوا بالفيديو وريناها، ملا فيش تستنى تلقى عنا اللوحة اللي تتمنى، وإن شاء الله بالعمار.
7: لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net.
0: rmfm.net.
2: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رام اف ام. على رام اف ام.

0: تسمعونا
1: على www.rmfm.net. مقيت الشهر على ميرم اف ام برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن الماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه اللي تواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحدة لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباش فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لأكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي وميديكال ستور مساكن. شوف الدنيا زينة.
2: كبليسيتي
1: كي نقولوا قرية نقولوا لدرس رقم واحد الالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قرية تتمتع بأحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع بأحسن عرض زيادة. على خاطر عند قرية التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في مساكن شارع الطيب حشيشة بحدة بوتيكو ريدو، انفو لاين 29 052 053.
0: قرية لإسعاد كل بيت.
2: كبليسيتي
1: في بالك اللي مع دريم زوم تنجم تعمل اقوى فار في بنيان الدار.
3: تراها بربي يقول لي كيفاش
1: دريم زوم تحط على ذمتكم ايكيب كامله تقوم بالقياسات اللازمه والتصميم والتصنيع والتركيب الكل ما تستحقه في دارك من شبابك ولا بيبان اليمنيوم. وزيد مابل الدار الكل على القياس بديزاين مودرن وعلى كيف كيفك. تحب تعرف اكثر زورونا في مساكن الطريق صفاقس بحدا كيوسك دكار، ولا تنجموا تكلمونا على الرقم 24 763 714.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو ار ام اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ار ام اف ام.
1: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو ار ام اف ام. راديو ار ام اف ام. ار ام اف ام ديما معاك ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رم فام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم فام.

0: www.rmfm.net rmfm.net بقية الشهر على RMFM 41 سنة وإحنا معكم 41 سنة خبرة وجودة وتشكيلة واسعة من المنتوجات والأدوات وكل المستلزمات لخدمتكم ومشاريعكم 41 سنة وكان كيوري عماد السريدي بمسيكن الوجهة المثالية للمهنيين الحرفيين وكل الحرفاء وبالمناسبة هذه تحط لذمتكم كان كيوري عماد السريدي بمسيكن أسعار استثنائية وتخفيضات توصل 30% كاملين على كل عمليات البيع بالجملة ولا بالتفصيل وزيد توفر لكم خدمة التوصيل كان كيوري عماد السريدي بمساكن طريق صفاقس أنفولاين 98-402-646
1: Publicity. لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM
0: موسيقى نون ستوب على RMFM بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net
0: بقية الشهر على رمفام. مهمتنا في بيسا جروب نسهل لك كل التفاصيل مع خبرة السنين في مجال البعث العقاري. في بيسا نوفر لك عروض متنوعة في مواقع مختلفة، وتلقاو لريزيدونس متاعنا في سوسة الرياض الخامس، في الساكن الطريق 30، وعلى البحر في هرقلة، وفي القروان الزربية. بيسا جروب، أدريس واحدة وعناوين متنوعة، وعلى ذمتك إيكيب تعاونك باش تعمل أحسن اختيار. باش تعرف أكثر كلمنا على الرقم 96-295-ألف وإلا 93-299-ألف، وزورونا على الكونت فيسبوك والكونت انستغرام بيسا جروب.
2: كبريسيتي
0: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
0: الموسيقى نون ستوب على RMFM. بنت الموسيقى نون ستوب على RMFM.

0: .net.
1: rmfm.net.
0: بقية إشهار على rmfm.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باغاسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين إشوا عالكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ال 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على لي ساكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الادوات المدرسيه و20% على لي باراسكولير وزيد حتى على الكاسه تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هي ياسر نيو سكولي مكتبه مثاليه وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بمساكن طريق صفاقس بحدا جامع الخير وجديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم اكثر في سوسه وتلقاونا في بوحسينة مقابل ليكول فرونسيز انفولاي 20 955 407.
3: خويا شنو حاجتك انت؟ فريجيدير، غاز، تلفزة، ميكرووند، بورتابل، أي حاجة تتبرنشة في بريز موجود عندك رايد ومش من اليوم نحكي لك على خبرة عمرها 68 سنة من عام 1958 تونس استقلت منا وقرايد حل منا وتخلى ديار التونس الكل فبحيث تستحق الحاجة أنا بحذاك بكامل تراب الجمهورية وعلى قرايد بوانتين انت اختار ونحن نجيبه لك حتى للدار طل عاد ومرحبا بيك عند قرايد
0: لجميع إعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM سمع صوتك أعطي رايك انقد اقترح عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك وقولها وما تخليهاش في قلبك مع اللي كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71-177-1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام رما فام ديما معاك ديما معاك الموسيقى نون ستوب على رما فام بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM راديو RMFM RMFM ديما معاك ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.

0: تابعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
2: عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM. راديو RMFM. RMFM ديما معاك، ديما معاك.
3: تقيت الشهر على RMFM برا فارماسي او ميديكال ستور مساكن لسباس بوتي اي سانتي اللي يفرح بيكم ويودكم باحسن الشواء في لي برودوي بارا فارماسيوتيك الخاصه بالكبير والصغير واحسن ماركات في لي برودوي ديرمو كوزميتيك للعنايه بالبشره والشعر. هذا الكل مع نصيحه لتواتيك وزيد لي بروموسيون والكادوات على طول العام. ما توفيش وباش ما يفوتك شيء زورونا يوميا من الاثنين للاحد من 9 للـ7 في مساكن مقابل المانيش بحده لسي تكنيك وتبع كل جديد على الباج فيسبوك والكونت انستغرام وميديكال ستور. لاكثر معلومات كلمونا على 53 30 666. برا فارماسي او ميديكال ستور مسكن. شوف الدنيا زينه.
4: لجميع اعلاناتكم على راديو RMFM كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68 او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو RMFM.
5: المزيكا نون ستوب على RMFM. بنت المزيكا نون ستوب على RMFM.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
2: تقيت الشهر على رمفم جديد عندلن دولسي موتورز في مساكن سيرفيس كاروسري اي بانتي غوتو. نوفر لكم احسن المختصين ومواد عالية الجودة لتلاء السيارات والكولور حسب الطلب. ونتيجة كرهبتك ديما جديدة. وصيف السنة مع لن دولسي موتورز تمتع بتخفيض 25% كاملين على العجيلي. وانت لقاو عنا احسن الماركات العالمية وزيد مع كل فيدانج دياجنوستيك جراتوي. لن دولسي موتورز في مساكن طريق سوسة قبل القنطرة. ولأكثر معلومات كلمونا على 21-766-667 وإلا 22-744-755.
3: لجميع أعلاناتكم على راديو أرمفام كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرمفام.
4: موسيقى نون ستوب على رمفام. بنت الموسيقى نون ستوب على رمفام.

0: اسمعونا
1: @rmfm.net قيت الشهر على ميرم اف ام كيقولوا قريت نقولوا الادريس رقم واحد للالكترو ميناجي والاي تيك. وعند قريت تتمتع باحسن سوم باش تشري بالحاضر، زيد حتى بالتقسيط تتمتع باحسن عرض زاده، على خاطر عند قريت التقسيط يوصل ل 36 شهر. تلقاونا في الساحلين شارع حبيب بورقيبه انفولاين 27 198 888.
0: قريت لاسعاد كل بيت.
2: بليسيتي لجميع اعلاناتكم على راديو ارم اف ام كلمونا على الرقم 71 134 396 او 29 29 66 68، او تواصلوا معنا على صفحتنا راديو ارم اف ام.
1: المزيكا نون ستوب على ارم اف ام، بنت المزيكا نون ستوب على ارم اف ام.

0: www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرام اف ام على 71 177 1 71 177 1. وخلي مساجك وسمع الصوت، وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رام اف ام. راديو رام اف ام. رام اف ام ديما معاك، ديما معاك.
1: تسمعونا
0: على www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: النوبة.

0: النوبة النوبة عمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو ارام اف ام راديو ارام اف ام ارام اف ام ديما معاك ديما معاك
1: تسمعونا في مساكن سوسة والمنستير على 99.8 على 99.8.
2: حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة مساكن وما جاورها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فارق التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: تسمعونا على www.rmfm.net www.rmfm.net. اعمل جيم للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو RMFM، راديو RMFM، RMFM ديما معاك، ديما معاك.
2: تسمعونا
1: على www.rmfm.net
2: rmfm.net.
1: النوبة، النوبة.

0: نوبة. تسمعونا على www.rmfm.net. rmfm.net. بقية الإشهار على rmfm.
1: يا راجل إيش عملنا سنة في قضية الصغار للعودة المدرسية؟ أنا نحب على مكتبة فيها كل شيء
2: كل شيء كل شيء عليك بنيو سكولي في مساكن في دورة واحدة ومرة واحدة تقضي كل شيء اكتب كراسات باراسكولير دي ساكادو وكل ما يلزم للقراية وزيد جديد سيرفيس انفورماتيك وحتى من التليفونات موجودين الشواء على الكيف وكل شيء موجود
1: ولا سوين؟
2: ما تخممش عام سنة نيو سكولي عاملة تخفيضات في كل شيء حتى ل 15 أكتوبر دي رميز توصل 50% على السكادو 5% على الكتب والكراسات و15% على الأدوات المدرسية و20% على الباراسكولير وزيد حتى على الكاسة تتمتع بتخفيض استثنائي مع الكارت فيديليتي
1: هاي ياسر نيو سكولي مكتبة مثالية وهذا المطلوب
2: نيو سكولي بيمساكن طريق صفاقس بحد الجامع الخير هو جديد فضاء نيو سكولي يقرب لكم أكثر في سوسة وتلقاونا في بوحسينة مقابل لكل فرانسيز أنفولاي 20 955 407.
3: لجميع إعلاناتكم على راديو أرم أف أم كلمونا على الرقم 71-134-396 أو 29-29-66-68 أو تواصلوا معنا على صفحتنا راديو أرم أف أم.
4: عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو أرم أف أم. راديو أرم أف أم. أرم أف أم ديما معاك ديما معاك. النوبة

0: النوبة
1: النوبة
2: تسمعونا
0: @www.rmfm.net
2: rmfm.net
0: سمع صوتك، أعطي رأيك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرما فام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت
1: وسمع الصوت.
0: عمل جيب للباج فيسبوك والكونت انستغرام راديو رما فام راديو رما فام رما فام ديما معاك ديما معاك. موسيقى نون ستوب على رما فام بنت الموسيقى نون ستوب على رما فام

0: سمعونا
1: www.rmfm.net
0: rmfm.net.
2: هواك محتاج الشماني.

0: à www.rmfm.net.
1: rmfm.net.
0: سمع صوتك، اعطي رايك، انقد، اقترح، عبر وقولها وما تخليهاش في قلبك. وقولها وما تخليهاش في قلبك. ما عليك، كان تطلبنا على الموزع الصوتي للرم اف ام على 71 177 1 وخلي مساجك وسمع الصوت. وسمع الصوت. عمل جيم للباش فيسبوك والكونت انستغرام راديو رم اف ام. راديو رم اف ام. رم اف ام ديما معاك. ديما معاك. الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. بنت الموسيقى نون ستوب على رم اف ام. على رم اف ام.

0: زيد شوية يا زيد، تعبت تمشي مع شنجة.
1: أبش نفس عبيك تاو.